0: يقول راموس اعتقد انه ممكن يكون مؤثر ايجابيا على الاقل لتغيير هذا الوجه الشاحب للهجوم البرتغالي.
1: اذا كان وجه البرتغال شاحبا كما يراه الكابتن فان وجه كاس العالم يبدو ناصع البياض والجمال عبر التاريخ، لانه اليوم تم الاعلان عن ان حضور الجماهير اجماليا في تاريخ كاس العالم منذ ان انطلقت هذه البطوله وصل اليوم الى 50 مليون مشاهد ومشجع تابعوا كل مباريات كأس العالم عبر التاريخ، ما يؤكد قيمة وأهمية هذه المسابقة التي لعبتها في 2006. وفي كل مرة نقول بأن كأس العالم شيء آخر.
2: نعم، كان هناك حديث كبير دائما عن هذه البطولة، هي بطولة خاصة جدا، وأن تكون كل 4 سنوات فهذا يجعلها فريدة جدا، وأنها تجمع بين الجميع، الرياضة وكل البلدان والشعوب كذلك على الصعيد العالمي. أعتقد أنها بطولة مهمة ومحفل كبير جدا، وهذه من أهم البطولات بطبيعة الحال. الجميع يريد أن يشارك ويتابع هذه البطولة، والعالم تتوقف من أجل أن يشاهد النجوم الكبار.
1: على مستوى رباعي مقدمة في إسبانيا واضح التفاهم موجود من أولمو ويامال والقادم أصلا من النادي.
2: نعم هذا صحيح، داني أولمو يلعب على نحو جيد جدا. إسبانيا تبحث عن المساحات بين الخطوط بين وسط الميدان والدفاع، وهنا كذلك يأتون ويبحثون عن الكرة. إسبانيا تحتاج أن تكون الكرة لدى بيدري وأولمو لأنهما اللاعبان اللذان يمكن أن يصنع الفارق على الأداء، وكذلك من أجل إيجاد يرثبال أو لامين جمال من أجل إنهاء الهجمات.
1: قولت هل يسجل رونالدو في الشوط الثاني؟
3: أتمنى ذلك، أتمنى ذلك، يجب أن تسنح له الفرص لكي يقوم بتسجيل الأهداف، ولكن كريستيانو رونالدو في أي لحظة بإمكانه أن يصنع الفارق. نعم المباراة ليست بالسهلة لكريستيانو رونالدو، إسبانيا هي المسيطرة في الشوط الأول، لذلك أتمنى أن يكون الوضع مختلفا في الشوط الثاني. رودري يستطيع أن يجعل خط الوسط في إسبانيا رائع للغاية وهجومي، أتمنى أن تسنح فرص لكريستيانو رونالدو.
1: الأنظار ربما على جواو فيليكس الذي قدم موسما مذهلا مع النصر، كان أبرز الأسماء في الدوري السعودي وكان له دور كبير فوز النصر بالدوري السعودي. مرة أخرى إلى عصام حسن وشوط ثاني هذه المباراة بعد الشكر المحلي بالنسبة شهادة متعلقين.
4: نعود أصدقائي المشاهدين الشوط الثاني على بوابة الانطلاق هنا دالاس، بورتغال إسبانيا 0-0. التشكيلة الإسبانية أوناي سيمون، ووقفة مع أوناي يلعب لأول مرة في الليغا 20 أغسطس 2018. رونالدو خرج في جوان تقريب من نفس السنة، وبالتالي ما زال ما سجلش فيها أهداف، قد يكون اليوم هدف للتاريخ. نواصل العشرة متاع إسبانيا، بورو على اليمين، كوكوريا على اليسار، كوبارسي، لابورت في محور الدفاع، بيدري، رودري وسط الميدان، لامين، باينا، أولمو القدام، ورأس الحربة أويارزابال بالأربعة 4-2-3-1 في خيارات ديلا فوينتي، نفس خيارات مارتينيز مع الحارس كوشتا، كانسيلو ومينديش على الأطراف، دياش وفيجا محور الدفاع، فيتينيا ونيفيس في الارتكاز، نيتو في اليمين، فيليكس في اليسار، وبرونو وراء المهاجم كريستيانو رونالدو. الحكم أنتوني تايلور يقول بداية الشوط الثاني من القمة المرتقبة اللي كانت متوسطة فنيا في الشوط الأول. حسابات النوكاوت، ولكن الشوط الثاني متأكد ستكون ممتعة مثيرة، نفس سيناريو ماتش كرواتيا وبرتغال، كانت بحسابات الشوط ثم الانفجار في الشوط الثاني. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني، كوكوريا، كوكوريا تقطع الكرة المرتدة الكونتر أتاك، يمشي المنتخب عن طريق بيدرو نيتو، نيتو السريع، هذه خطيرة، نيتو أين المساندة، هز على اليسار، نيتو يدخل وسط، فما حتى واحد طلع في الكولوار، وصل الكرة برونو، برونو كوكوريا، هو الركنية أو لا؟ ضربة مرمى لاروخا. أعتقد أنه كونسيساو حب تلعب الدفاع وتلعب على المرتدات، يلزم البروفايل متاع الكاستينج للملاعبية يكون صحيح المارتينيز، لأنه رأى أنه إذا باش تلعب على الكونتر أتاك ما فماش أحسن من السريع كونسيساو في اليمين وفي اليسار لياو.

0: على الأقل واحد منهم. طارش الكرة وسط الميدان، كرة المنتخب البرتغالي، هدف مع البدايات يشعل الخواتيم، والكرة برتغالية. جواو فيليكس، جواو ريناتو فيغا. آخر مباراة في الأدوار الإقصائية جمعت إسبانيا بالبرتغال كانت في اليورو 2012، وقتها مشينا الركلات ترجيح وانتهت 4-2 للثور الإسباني. تماس لإسبانيا، احتجاج من بيدرو نيتو، التنفيذ من كوكوريا في الجهة اليسرى إلى بيدري. لازم يطلع شوية الريتم المنتخب الإسباني إذا اشتهى أن يسجل في مرمى كوشتا اللي كان تقريب رجل الشوط الأول في المباراة. ترجع الكرة أوناي، سيمون، لابورت، داني أولمو يخسر كرة لأن التحول هجومي سريع كريستيانو رونالدو. رونالدو في خطأ لسار سبن. رونالدو مازاله بالضبط 24 هدف على الألفية، يعني هكا ولا هكا يلزم يكمل موسم آخر في الكرة. 976 هدف لكريستيانو رونالدو. خطأ ضد داني أولمو، كرة من برونو. كل فريق يحاول يصطاد الخصم، كل فريق يبحث على ثغرة أو يسعى لهفوة من المنافس. تمشي كرة برتغالية عن طريق نونو مينديش صاحب تسديدة، هي أقوى فرصة للبرتغال في الشوط الأول بالكرة التي رددها العارضة. يمشي نونو مينديش، نونو أو برونو، برونو على القائم الثاني، طويلة بعيدة، شد الحارس هوناي سيمون، يتسرع هوناي، تمشي كرة فيتينيا، فيتينيا ممكن، جواو إلى برونو، برونو لو الكرة شوت، شوت كانسيلو، يشوت كانسيلو، لا توزيع ولا تسديدة، ضربة مرمى للحارس سيمون. حاولات قليلة، لابد لما تجي الفرصة ما تضيعهاش. ماتش 1-0 أو ماتش ركلات الترجيح. هوناي سيمون، هوناي، لأن المنتخب البرتغالي في الشوط الثاني يضغط القدام، يطلع البلوك. أولمو حذر، يستعمل أولمو، يمشي الدوينة من أوناي بالرأس ريناتو فيغا. ماتش كبير في الأكس. أولمو باينة، بيدري، بيدري خطيرة من بيدري، بيدري يمشي لمين، وصلت ليامال، يامال شركنها، يامال ما يعديش، ما يعديش يامال. لحد الآن تسألت في بداية المباراة، كانت تتذكروا قلت لكم مواجهات داخل المواجهة من أهمها يامال ضد نونو مينديس. لحد الآن في 50 دقيقة ممكن توافقوني أن التفوق للمدافع الأيسر للبرتغال نونو مينديس. كوستا، روبن دياس يلعب المحور في السيتيزنز، ضربة بالرأس من كوكوريا، كرة ثانية خذها لابورت في وسط الملعب، لابورت يمشي بكرة رودري، رودريجو وصلت الكرة عن طريق أليكس باينا، باينا ناقص الكرة، برشا توتر، برشا تضيع كرات، ولقان الكونتر اتاك، واحدة من الأيام، واحدة من الزمن، يمشي ناتو خطيرة، ناتو عرضية مش ممكن قوية، مش ممكن قوية يا ناتو، بيدرو ناتو خرجوا، قالوا خرجوا، داخل كونسيساو، داخل كونسيساو. ما دام تلعب على التحولات السريعه والكونتر اتاك ما فماش ما احسن من لياو او كونسيساو. شوف الكوره، مش ممكن، مش ممكن، كان يعطيها في تقريب منطقه الجزاء للقادم من الخلف. جواو فيليكس لو وصلت سنترال، لو وصلت على القائم الثاني، هذه محاولات ما تضيعش، لان اسبانيا ما تسمحش، اسبانيا ما ترحمكش لما تجي غلطه. يمشي بالكرة يامال، يجري الكرة لأولمو، حس اللعبة بدأت في منحة آخر مع الصوت الثاني، فما نوع من الهجوم الآن من الفريق البرتغالي. كرة من التماس لنونو مينديز. 7 دقائق لعب في الشوط الثاني. البوبو فييري. هذا فييري هداف لينتر. لينتر جابت أليساندرو ألتوبيلي. جابت بونيسينيا وماتسولا. بينما هنا جبنا رونالدو. رونالدو يقاتل. تمشي كرة. المنتخب البرتغالي يضغط. كرة تمشي كوكوريا. كوكوريا بدأت تتحرك اللعبة. المياه الراكدة. الراكدة تتحرك. واللعب الراقد يفيق ويمشي لمين يمال عرضية ويتصدى جواو كانسيلو. أصحاب البارسا اليوم متنافسين في دلاس. 7 دقائق لعب في الشوط الثاني. سكور مازال سلبي بانتظار الهدف القادم. والمدرب عنده أوراق في الدكة. ترجع الكرة لإسبانيا. المنتخب الإسباني عن طريق بيدرو. الإسبان في الرياضات الجماعية متألقين. وصلوا أبطال العالم في الكرة في اليد وفي السلة باسكت. مرمى في الطائرة. وصلوا أبطال أوروبا في قفزة نوعية ومن بعد تراجعوا. المشروع ما تطورش في الفوليبول. بينما هنا تعود الكرة لمنتخب لاروخا. أيضا منتخبهم عالمي في كرة الماء. تقريب هما فرنسا الكوين في كل سبور كو. بينما هنا تعود الكرة البرتغال. يتقدم برونو. واحدة يا برونو. يمشي لكريستيانو. رونالدو رونالدو رونالدو رونالدو رونالدو يا مولترافور. أيام سبورتينج طلب بخطأ. والإنجليزي أنتوني تايلر يقول ما فما شيء. ترجع الكرة رودريجو. كريستيانو يرفض أن تكون الرقصة الأخيرة.
1: أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي. صوتك في كل مكان.
0: شفناش طلعات نونو مينديز في الهجوم لأنه ما يحبش يخلي مساحات وراه. نعرف السرعة وقيمة وفنيات لمين اللي عض عن السنية ويكمل. هم الإصابة أقوى من إصراره. هو يغادر نونو مينديز. إسبانيا بطلت أوروبا لأول مرة. 64 في سانتياغو برنابيو. 2-1 على الاتحاد السوفيتي في الأكسترا تايم. إسبانيا فيناليست اليورو 84 خسروا في البارك دي برانس من ميشيل بلاتيني وبيلون أمام الديك الفرنسي. لكن رجعوا 2008 أبطال القارة. 2012 أبطال القارة مرة ثالثة. وفي 24 في برلين فازوا على منتخب إنجلترا بالهدف الغدار لنيكو ويليامز وحقوا نجمة رابعة أوروبية في القميص. على الصعيد الدولي لاروخا والمونديالي حقوا كاس العالم مرة في 2010. احتفظوا المونديال 82. إذن تغيير اضطراري في خيارات البرتغال بخروج نونو مينديز. الآن ممكن اللي كان ساد باب بلير وساد الباب على يامال خرج. نونو مينديز يدخل رقم 2 في المنتخب البرتغالي. سميدو خبرة كبيرة. نيلسون سميدو. ترجع الكرة من الحارس. هوناي سيمون كوبارسي. حذر مطلوب في مباريات خروج المغلوب ولكن أرفض أن نبالغ وأن تجازف بالحذر. نعم المجازفة بالحذر لعب بالنار. أكيد فيهم واحد باش يندم بعد اللي ما لعبش لعبه اللي ما فكرش هجوميا أكثر مما هو موجود الآن على مسرح دلاس. المنتخب الإسباني خايف برشا من الديربي. لعب اليوم برشا حضر ديلافوينت. معظم مباريات النوكاوت التي جمعت تاريخيا إسبانيا لاروخا بمنتخب البرتغال لا سيلكسيون انتهت وقالت الى ركلات الترجيح. ترجع كورة من اليسار نيلسون سميدو. سميدو في وسط الميدان ارتباك دفاعي والتماس برتغالي. خرجت الكورة من كوبارسي. ترجع من سميدو نيلسون إلى ريناتو فيجا. ترجع الكورة روبن دياش إلى الحارس غوشتا ديوغو. يلعب كرة طويلة ديوغو ترجع بالرأس كريستيانو رونالدو. هل فيها تسلل أنتون؟ نعم هو كذلك تسلل على كريستيانو. التشجيع من قبل جماهير إسبانيا. الهجوم يبدأ برتغالي من الخلف عن طريق الجهة اليمنى كانسيلو. ترجع كرة بيدري. بيدري بيدري يتقدم. بيدري والدفاع كوكوريا. كوكوريا رودريجو. رودريجو يسكورة في الرواق كرة عن طريق أليكس باينا. باينا يدخل وسط يمشي أولمو يراوغ واحد لكن الثاني قص. رونالدو يمشي على الكونتر. تلعب الكرة برتغالية محاولة من برونو. فرنانديز هرب يعدي بورو يمشي برونو. برونو شوف برونو شوف رونالدو سبعة ثمانية اسبان الكلهم التالي الكلهم في الخلف الفريق البرتغالي. كيفاش تسجل وبعد تقول لي رونالدو ما عمل شيء؟ بطبيعة ما يعمل شيء. لا فما انطلاق هجومي لا فما القادمون من الخلف من الوسط لا فما الأروقة توزع له كورة. معزول خايف برشا مارتينيز. حذاري أن تدفع ضريبة المبالغة في الحذر يا روبيرتو لأن المنتخب البرتغالي نعودها قادر أن يسجل وباش يسجل رونالدو. والكرة سلامات وصلت الكرة لأوناي. ترجع الكرة للمنتخب الإسباني. ما يمكن الخوض فيه مع بدايات الشوط الثاني تقريب ربع ساعة لعب. بالقول أن المنتخب البرتغالي أفضل من نظيره الإسباني في الشوط الثاني ولكن هو استحواذ بدون خطورة وهي خطورة بدون أنياب. ترجع الكرة بالرأس في وسط الملعب كوكوريا. ممكن حسابات تكتيكية أيضا خبث مدربين ممكن دلافوينتي قرار منه الأولاد في الشوط الثاني نرجع للخلف نطمعوهم بلغة الكرة خليهم يتقدموا ويحسوا أنهم قادرين يسجلوا. بف أضرب الضربة وعندهم الإمكانيات والقدرات. مباراة صراع أفكار بنات وأفكاري لمن تحسم المواجهة هنا في إيبيريا في قلب دلاس بين لاروخا فوريا إسبانيا وبرتغال. رونالدو كوبارسي لامين ايش بتعمل مع السيميدو بعد ما تفوق عليك مينديش. كوبارسي رودريجو كوبارسي لامين يامال. لامين يامال ما يعديش هو خطأ ضد يامال خطأ على لامين. كرة ستعود لجواو فيليكس. البرتغال تقريب ذاكرتي كل مبارياتها الكبرى في الأدوار الإقصائية واسألوا باوليتا لعبت بهذه الطريقة الحذر ثم الحذر فالحذر. والكرة من داني أولمو. داني أولمو أولمو هي هي هي بادري. والكرة ركنية الخطورة الأولى من لافوريا في الشوط الثاني. ماتش هولندا 2006 ماتش انجلترا 2006 ماتش فرنسا في السيمي فاينل اللي خسروه بنالتي زيدان في نفس البطولة نفس الشيء. ترجع الكرة المنتخب الإسباني. أول ركنيات الشوط الثاني أليكس باينا. باينا يمشي للتنفيذ بالرأس خطيرة في منطقة الجزاء خلصها بيتينيا. مزات الإمكانية والتسديدة وركنية أخرى. ركنية أخرى يحصلها لمين؟ ركنية للثور الإسباني. هذه مباراة تحت عنوان الغاية تبرر الوسيلة. كتاب الأمير لميكيافيلي قرأه كل من روبرتو مارتينيز واطلع عليه ديلا فوينتي ليلة البارحة. ولذلك هم الآن يقول لك لا أداء ولا جو ولا مباراة ولا مستوى فني عالي ولا ريتم. المهم نربح، والربحة تجيب الرأس. لا، جاء الحارس المتألق دييغو كوشتا، ترسل كرة من دييغو. 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ما زالت النتيجة بيضاء، ما زال كل فريق يحرص على ازدياد الثاني. تمشي كرة المنتخب البرتغالي، يوصل ميدان برونو، في اليسار سيميدو، نيلسون ترجع كرة طويلة المنتخب الإسباني، بال كرة الكانسيلو، يدخل شواو بمراوغة الوسط ثم يلعب كرة وسط، ترجع الكرة ناتو، وكرة يسبق يخسرها أولمو، تمشي برتغالية في اليسار، يستقبلها فيتينيا لبرونو في خط فاول، فاول برونو، خطا برتغالي. هي الترشيحات لإسبانيا، نعود نقول أن إسبانيا بهذا التمشي بعد تلعب بالنار، لا استغرب أن البرتغال ستسجل وقدمه. ترجع الكرة للمنتخب البرتغالي، محاولة للتقدم، خطيرة الكرة، يلعب واحدة اثنين، دفاع يتصدع، هو الكرة في التماس، تماس للبرتغال. شد اللعبة أكثر البرتغال في الشوط الثاني، يمشي للتماس بتنفيذ الظهير الأيمن جواو كانسيلو، كرة الكانسيلو جواو. الصراع متواصل عبر كرة القدم البرتغال إسبانيا، كان صراع الاستكشافات في القرنين 15 والذروة وصلت في القرن 16، مستكشفين الرحالة، السفن التي خاضت في العالم والتي غاصت في البحار. إسبانيا بورتوغال، ترجع الكرة للمنتخب الإسباني بالرأس، رودريغو، بيدري باية من بيدري، رودريغو ترجع الكرة لابورت، كوبارسي، رودريغو، فماش حلول. جانب الدفاع يطلع يسيطر يتسلطن، الخطأ ممنوع، كوبارسي موجود إلى سيمون، أوناي 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، التفوق من فيجا، الثانية لليامال، يمشي لامين مع السميدو، لامين يدخل، لامين وصل كرة في اليسار، شات الباينا، باينا لازم يخرج باينا، والكرة ترجع. التسديدة والحارس من أليكس أتلتيكو مدريد، باينا يتصدى الحارس كوشتا، كانت كرة ضعيفة، كان بالإمكان أفضل مما كان في الكرة هذه. الجانب التكتيكي اللي تغى غيب لك أويارزابال، شفتوش معايا أويارزابال، ابحث معنا، نفتش على أويارزابال. لك رد بالك يا برتغال، ينسي روحه وبعد يظهر ويكون الحاسم. ترجع الكرة إسبانيا عن طريق بيدري، الوقت يمر، الطموح يتجدد، والهدف سيكون قادم، والكرة تمشي من لمين جواب فيليكس، الواجبات الدفاعية خطيرة، العرضية، والدفاع البرتغالي من كانسيلو للتماس. كرة من بيدرو بورو، شوف أين رأس الحربة، أين أويارزابال في هذه اللقطة، بعيد برشا، وحده، وين المهاجمين؟ كان تبع الكرة وخذها في الستة متر، جول. ذكرنا بهدف إيرلينغ هالاند في مرمى الكوت ديفوار، التوجيع والتوزيع العرضية من الجهة اليمنى، وكيفاش وحده في السيمتر في الاستقبال. هالاند شيء كبير، 7 أهداف من أول مونديال. الفايكينج يزيحون البرازيل بعد عرض خرافي ويؤكدون انهم حصان البطوله الاسود. يامال نو فاول. يقول العب الانجليزي انطوني ميعدي سميدو ترجع الكره من كوبارسي عديها كوبارسي الى رودريجو. رودريجو الوسط لامين يامال لامين او باينا الان بيدري لامين هذا هو يامال. شوف دائما جواب فيليكس تلقاها قريب لسميدو في الواجبات الدفاعيه. ترجع الكره كوبارسي تقدر يسكر عليك المنافذ خاصه في قوتك الاجناب وخاصه الجانب الايمن يامال. تولي المباراه دفاعيا ممكن فيها النجاح والتسييره من الفريق البرتغالي وهو ما يكون الان في رايي. تمشي الكره بكوبارسي اطلب كره يمشي باينا حط الكره لأورسابال ولكن دخل الدفاع ويمشي الكونتر للمنتخب البرتغالي ما يعديش. البريك صبر للصبر البرتغال اسبانيا بانتظار اللمسه الحاسمه وبانتظار هدف في الخواتيم سيكون قاتل.
2: On the Mediterranean, but some destinations feel completely different. South Med is one of those places. Maybe it's the way the sea is part of everything. The energy of the beach clubs, the marina, the promenade, cafes, restaurants, nightlife. Every detail feels designed around a new way of living. From beachfront villas to marina homes, everything faces the sea. South Med by TMG. It's different.
3: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
4: يا عيال هذه اعلى تحديات
5: العالم. انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب.
6: الاجازه طويله شباب يمديكم تيجون.
0: تعليمات روبرتو مارتينيز وهنا ديلافوينتي. اعتقد انه في اخر المباراه اذا بقى سكور تعادل سلبي مش يعمل تغييرات. ممكن يعاود يدخل راموس بديل كريستيانو. كريستيانو لاكثر منتخب قابله في كاس العالم هي لاروخا اليوم ثالث مره واكثر منتخب سجل فيه في المونديال هو اسبانيا. 3 أهداف في مباراه واحده مواجهة روسيا 2018 اللي كانت تعادل مثير والتاريخي 3-3 ولكن ذاك اللعب المفتوح والأهداف الكثيرة كانت نتاج وجود مباراة في دوري مجموعات. البرتغال دخلت منطقة الجزاء الشوط الأول كامل بأكمله 4 مرات فقط. الجمهور ينتظر في 0-0. القلق موجود برشا خاصة نقترب من نهاية الماتش ولكن أيضا ما زلت حي ما زلت واقف. هي كرة ستحسم. دائما كان عندي الشعور الاستثنائي لمدرب وطني يدرب في مواجهة ضد منتخب بلاده كيفاش الشعور؟ سألت فيها واستفسرت برشا. ما السال اعتقد احتراف مباريات ممكن تاتي وديه تصفيات ممكن تمشي وهنا التغييرات وهنا يدخل لياو ودالوت يغادر في المنتخب البرتغالي رقم 20 اللي هو جواو كانسيلو ويدخل دالوت مانشستر يونايتد في اليمين ويدخل لياو بديل لجواو فيليكس. رافا لياو عنده برشا نقاط قوة برشا أدوات تساعده للنجاح. المنتخب البرتغالي بقيادة مارتينيز بعد ممكن يدخل كونسيساو انتي ونتيجة واللعبة بديل لبيدرو نيتو في المقابلة التعادل متواصل. الآن لياو سيكون خطير في المرتدات، حلول هجومية متوفرة في الجمعيتين عندهم. الآن يمشي لامين وخط خطير ليامال، خطيرة المخالفة لإسبانيا للامين يامال في دقيقة 72 من الماتش، ما يعادلها 27 دقيقة لعب في الشوط الثاني. نافي دلاس 0 إسبانيا 0 البرتغال. كرة خطيرة، الكرة الثابتة قد تصنع فارق. هل هي كرة الحسم؟ كما قلنا من البدايات هو ماتش الواحد صفر أو الصفر صفر وركلات الترجيح، هكذا هي تاريخيا حتى طبيعة المواجهة في ديربي الإيبيري بين إسبانيا والبرتغال. كرة من لامين يامال، هل هي كرة المباراة؟ هل هي كرة المباراة؟ هل هي كرة الكوارتر فاينل؟ يمشي لامين يامال، شاط كرة لامين وتصدى الحارس كوشتا، خطيرة من لامين. الكرة الأولى بعنوان الخطورة من الجانب الإسباني. روكنيا يمشي للتنفيذ أليكس باينا، باينا التنفيذ والقائم الثاني والحارس نيرسون سميدو بالاستقبال، يبعد على كوكوريا، تمشي كرة طويلة إلى الدفاع الإسباني، إلى الحارس أوناي، أولمو، أوناي، فيران توريس، ممكن يغادر بايانا وممكن يغادر أويرزابال يحط توريس وانت. سنرى القرار في الأخير ديلا فوينتي، لأنه أويرزابال لحد الآن ماهوش في يومه. درجة كرة للحارس، يلعب كوشتا ويلا، الأفضلية للدفاع الإسباني. مباراة خيبت الأمال على مستوى الفرجة، على مستوى الإثارة المنتظرة. لو كنت نتصور هكذا سيناريو ديربي وإسبانيا برتغال، خروج مغلوب، فريقي الاثنين مش يحتاطوا برشا من بعضهم، صارت سوابق في هذا الاتجاه. والكرة تمشي من لامين في اتجاه الهجوم المعاكس، خطيرة لو وصلت لي باينا، لو وصلها لامين باينا خلاص إسبانيا للكوارتر. ترجع الكرة لياو، يمشي لعب البيك مينر، الرفة لياو، وصلت الكرة للمنتخب البرتغالي، خطيرة الكرة دالوت، فما التسلل؟ لا، فما التماس لإسبانيا. بالفعل الآن يدخل فيران توريس بديل بايرن، خلي أويرزابال، توريس مرة رابعة يدخل من الدكة، يمشي كرة للمنتخب البرتغالي، رفع لياو، لياو يعدي خطير، لياو، لياو يمشي الرفع، رفع لياو، كريستيانو رونالدو، فما تسلل؟ لا، فما كرة، يضرب، يضرب كرة والدفاع، شات الكرة قدام، يضرب البرتغالي، وكرة قريبة لياس الشباك، يا برونو، فرصة خطيرة على منتخب إسبانيا. هذه هي الكرة من برونو، كما جاءت ممتازة ولكن سنتيمترات على المرمى. كوكوريا تكتيكيا الشوط الثاني سيطر عليه مارتينيز في رأيي، ضغط القدام، منع الكرة على لاروخا. إسبانيا بدون خطورة باستثناء شوطة لامين في هذا الشوط الثاني، يخسر كرة، رفع لياو، يمشي يامال، حط الكرة داني أولمو، أولمو ما تمشيش، إسبانيا سيئة في هذه الفترة. درجة الكرة داني أولمو، أولمو، رودريجو، بيدري، بيدري، بيدري، رودري، أولمو، بورو في وسط الميدان، كوبارسي القائد يبحث على الطريق، رودري، بيدري، بيدري، التحركات، نلقى دفاع متفطن منتبه سيرس، مباراة دفاعية ممتازة من البرتغال لحد الآن. توريس برا، حاول فيها فران ولكن أوت، ضربة مرمى للحارس كوشتا، 4 ساعة ما زالت بانتظار الوقت البدل الضايع، اتجاهنا للإكسترا تايم يقترب. أول مباراة حسمت بالوقت الإضافي في تاريخ كأس العالم وتلعبت فيها الحصص الإضافية كانت فرنسا النمسا في إيطاليا مونديال 34. الاهتمام بالمباراة صدقوني لأنه فيها كريستيانو رونالدو أكثر من أنها مواجهة بين إسبانيا والبرتغال. في رأيي كل العالم منتبه لهذه القمة، كل العالم ينتظر الدقائق القادمة للحسم. هل هي الرقصة الأخيرة للدون أمان لرونالدو؟ صولات وجولات مونديالية فيما هو آت. الكرة يأتي لها من رودري، رودري حاط الكرة يمشي هو يارسابان، خطير استعمل يا أولمو، أولمو شوت، علاش ما شاتش من الأول؟ الثغرة تحلت، علاشك الرجعة، علاشك الأربعة اليمين. أولمو هو الدفاع البرتغالي من روبن دياس. هل هناك هدف قاتل؟ هل تشتمون هدف غدار؟ بذكريات إنييستا في البريدج في ستانفورد. تمشي كرة لامين يامال، لامين، لامين، كرة على القائم الثاني والحارس، مسات الخطورة، رودري يمشي الكابيتانو، رودريجو، رودريجو، رودريجو، هي بالرأس، برافو الحارس كوشتا، ممتازة من ديوغو. تضغط إسبانيا في هذه الدقائق بهذه اللحظات والأوقات. يمشي لامين وحده، يامال، رونالدو يدافع أمامه، يعدي الباس حلوة، هي توريس، وين القاتلة؟ مش ممكن، مش ممكن، البرتغال مش ممكن، المنتخب الإسباني كان قريب. شوف الأسيست بتاع لامين، فيران توريس، هل فيها ضربة جزاء؟ هل فيها فار؟ ويخرجها نيلسون سيميدو. أنا مستغرب، كوبارسي موجود، أويرزابال وين؟ 14 و24 دي، وين أويرزابال؟ هل اطلع أويرزابال ولا ما فقتش؟ مانيش نشوف فيه، مش ممكن. ثبت في التشكيلة، نثبت، وين ال21؟ يا هو ال21 دي، وينك يا أويرزابال؟ خطيرة، خلصها بذكريات اسطنبول، لكن ضربت في يده، ضربت في يده. فما لقطة في الشوط الأول حكيت فيها، وهذه في الشوط الثاني، هذا بتاع جو، هذه بتاع رأس الحربة، هذه بتاع قناص يستنى في السيمتر. مش ممكن أويرزابال آوت اليوم. قول آوت ولكن ممكن يسجل هدف. هذا هي كرة القدم، دائما الحكم آني، يعني في دقيقة 80 هو مش موجود، مش معناه يسجل في 90 يولي حسم المباراة أم يولي يخرج ماتش كبير. شوف الدكة اللي عند مارتينيز، بس يدخل برناردو سيلفا وبس يدخل كونسيساو، ولا عندهم فرصة البرتغاليين. إسبانيا كثرت لها بالحذر، مش ما نقولش الخوف. فما هدف غدار، لا أدري، فما هدف في آخر المشوار، فما هدف قاتل، امشي، والدفاع يتصدع والكرة ترجع بالرأس ويمشي الكونتر اتاك، الهدف القاتل، غدار يا دون، يمشي كريستيانو رونالدو، ترقتش الكرة يا دون، ترجع الكرة وسط الميدان، ادخل الوسط، يمشي بالكرة فيتينيا، يلعب الكرة لي وسط الميدان، فيجا، سيميدو، شات الكرة برتغالية، الهجمة من لياو، يعدي ولا لا؟ هرب بورو، هرب، شوف الصاروخ، خطيرة، عرضية، يمشي بالكرة ولكن برافو بيدرو بورو. لكن اللقطة اللي حد فيها سقيه منع وصول الكرة لرأس الحربة للدور رونالدو. ممتازة من بورو. بيدري، بيدري، رودري، أولمو. السيطرة الأوروبية في المونديال بدأت تتضح. فما إنجلترا تالت، فما فرنسا وصلت، هذا الطرف الثالث مضمون. سويسرا تقارع كولومبيا بحظوظ، بلجيكا أمام الحمصان بتفاصيل، وتمشي كرة ممتازة والكرة ضاعت على إسبانيا. مباراة بلجيكا وأمريكا تتلعب على بولدان أو بالوغين، الإقصاء اللي تنحى. تدخل السياسي في الكرة، أسال كثير من الحبر في قضية كبيرة من بلاتير. الوافة تحركت، هو باقي ما يعطيهمش الكاس. ترجع كرة والتغييرات، كونسيساو يغادر، كونسيساو هو اللي يدخل بديل ناتو مركز بمركز. برناردو سيلفا مش يدخل، نيفيس ممكن هو الأقرب للخروج. هل هو نيفيس؟ سنرى. أو لا، فيتينيا واحد منهم، مركز بمركز. يغادر فيتينيا، يدخل برناردو سيلفا. 83 دقيقة في الماتش، نطول الليلة ولا هدف قاتل. سنرى. يغادر الثنائي فيتينيا وبيدرو نيتو، ويدخل الثنائي فري، الثنائي فرانسيسكو كونسيساو وبرناردو سيلفا. اللاعب اللي بدات شهرته في الإمارة، في موناكو، في لوي دو، في المونيغاسك. سميدو في الحصص الإضافية، لو وصلوا باش يخرج رونالدو يدخل راموس. نفس ماتش كرواتي. خطا لي نيلسون سميدو، هذا ميكيل ميرينو، هو الورقة جديدة من ديلا فوينتي. في المقابل يحط الكرة قدامه، يهرب. هو البدنية والسرعة من لياو، باية من رافائيل، يربح تماس رافا لياو. تمشي الكرة من الجانب الأيمن لدفاعات إسبانيا، الجهة اليسار للهجوم البرتغالي، العرضية، هو الكرة تمشي بعيد على كونسيساو. تماس إسباني. يدخل فابيان وميرينو، كوكوراء يمشي التنفيذ، التماس، التعادل السلبي ما زال موجود. أعتقد أن المباراة الوحيدة لحد الآن في دور 16 التي لم تشهد أهداف أو تهديف. ترجع الكرة برتغالية، كونسيساو والتماس للبرتغال، تماس لمنتخب البرتغالي. يدخل فابيان وميرينو، يغادر يغادر بيدري. كانش توب ليوما بيدري، كان لاحظتم ممكن جانب البدني هل عنده دخل او لا؟ اسال زملائي المحللين، باعتباري حسيت انه الفريق الاثنين وخاصه اسبانيا كانهم ما همش توب بدنيا. يغادر اولمو، الثنائي اولمو وبيدري اوت. يدخل فابيان رويز وميكيل ميريني. دالوت في الاخر، التاريخ لن يذكر الا النتائج. لعبت مليح، ما لعبتش، المهم تتاهل وتواصل الطريق. الان الطريق يقوده ويخوض فيه السريع لامين يامال. تلعب الكره لامين، فابيان رويز خطيرة على البرتغال. يمشي رويز الشوط، يوزع كرة خطيرة، الحارس يتصدى، كوشتا يتصدى، ديوغو كرة لمنتخب البرتغال. والنتيجة لا غالب ولا مغلوب في مواجهتهم ضد الإسبان. كرة طويلة، حذاري، ممتازة كوكوريا، يرجع لكونسيساو. كرة لابورت، التحضير من رودري، وصلت إلى كوكوريا. لابورت، فابيان رويز، كوكوريا. أقل المباريات اللي نشوفها للمنتخب الإسباني محاولات وفرص.
7: طبعا اليوم كان الاختبار الحقيقي للإسبال، لأنه فيما مضى ملعبوش حاجة عالية، حتى الأوروغواي خارجة عن النص في هذا المونديال، وبالتالي اليوم الاختبار القوي، اليوم تشوف التيستي إسبانيا. لابورت هذا من الأخطاء، رونالدو يضغط، سلامات ناي وصلت لرودري، رودريغو كرة طويلة، سميدو كرة ثانية بالوسط تتحول لهجوم معاكس، ينطلق في ميرينو، ميكيل ميرينو، ميرينو رويس، فابيان رويس، رودري، بورو، لامين، يامال، فيران توريس، خطيرة من توريس، خطيرة توريس، توريس خرج كرة بالتليفون بالمشامية، قالوا باش نحطها من هنا، مش ممكن. كان ممكن يشوت ولا يرجع الكرة التالي باش يشوت اللاعب اللي جاي من وراء، ولكن قرار، تعرف اللاعب يتخذ القرار في جزء بالعشار من الثانية، لامين ما مشاش معاه، ما تفهمش، ما فهموش، محاولة ضاعت على إسبانيا السيئة جدا هجوميا في الشوط الثاني. شحيحة هي المباراة من ناحية الهجوم، الشوط الثاني حتى أقل فرص. بنمانا دالوت، يمشي دالوت، يلعب كورة الكونسيساو، ضاعت الكورة على فرانسيسكو في خطة ضد برناردو سيلفا، انذار الكارت الأصفر ضد برناردو. برشا مباريات حسمت في الدقائق الأخيرة، هل يحصل هذا السيناريو اليوم أم أنه سنكون معنيين بالإكسترا تايم بعد دقائق من الآن؟ هو سيناريو قريب الحقيقة، هو الأرجح، ولكن لننتظر. هفوة من هنا أو إبداع من هناك يقتل المباراة. 90 دقيقة قربت، 0-0، ديلا فوينتي مارتينيز، صراع الإسبان في دلاس، كرة من أوناي سيمون، كرة من أوناي، ضربة بالرأس، روبن دياش، ولا الكرة لابورت، هو يضغط رونالدو، هو سيمون والتفاعل 90,000 هنا في دلاس. رودري، توريس، فيران، فابيا رويس، رودري في اليمين، بيدرو بورو، بورو. مباراة تكتيكية، مباراة فوق فيها الدفاع بوضوح. لامين في آخر كرة، لامين في 90، يقرب الفران، جوسل بورو تحت الضغط، يرجع للخلف الكوبارسي، يمس كرة في سارو، موجود لابورت، إلى القائد رودري، ويدخل الحكم بخطأ. فاول إسبانيا لميكيل ميرينو، 6 دقائق زيادة في الشوط الثاني، تعادل مازال دايم، وفرصة والهدف الأول، أويار زابال إلى ميكيل ميرينو، والهدف الغدار إسباني، الهدف الغدار إسباني. إسبانيا والصبر أيوب، والكوتشينج للمدرب القدير ديلا فوينتي، وإسبانيا تخطف المباراة. الرقصة الأخيرة لكريستيانو كانت مؤلمة، والهدف القاتل كان من الماتادور، كرة في الظهر، هذه عادات إسبانيا، هذه خيارات الفريق الإسباني. وميكيل ميرينو يهرب، وفي 6 أمتار ما يضيعش. شوف الكرة كيف بدات، شوف الخطأ اللي زفروا الحكم، البرتغاليين ما همش مركزين. تلعبت الكرة، بدا فابيان رويس، وصلت لرودري، فيران توريس ولا أروع، نوف سايد شور، والهدف ملعوب، والكرة ممتازة، لا روخة في الكوارت فينال. إسبانيا من بولبو دي مانولو، 1-0 إسبانيا، ديلا فوينتي واصل أرقام 35 ماتش بدون هزيمة، 12 ماتش البطولات الكبرى بدون خسارة، يتعادل مع إيميجاكي، سادس لقاء على التوالي بالكلين شيت، رقم قياسي لمنتخب أوروبي في تاريخ البطولة، ورقم 6 ميرينو في 90+1 يكرر سيناريو البرازيل أمام اليابان والنرويج أمام الكوت ديفوار، وهاري كين في فهود الكونغو، والهدف القاتل أيضا للمنتخب البرتغالي من راموس أمام الفريق الكرواتي. إسبانيا للربع النهائي، بطل أوروبا يواصل التاريخ. لا يمتعونك اليوم ولكن يكسب الرهان. بالتخصص إسبانيا تزيح البرتغال. إسبانيا الفوز 18-6 هزائم فقط. لاروخا كانوا حذرين جدا، استناوا الغلطة، القوة في 90، الهدف يجي في أي لحظة، وهدف الخواتيم هو غالي ويصعب تعويضه. هل من سيناريو غدار؟ هل من عودة إلى المسار؟ هل من كورة للتعادل يا رفع؟ الأمور صعبة جدا، الأمور تعقدت جدا. البرتغال ستغادر هذه المرة في دور 16 على ما يبدو، إلا إذا ترجع كرة برتغالية. يمشي بالكرة الهجوم البرتغالي، أين اللعبة؟ تمشي كرة كونسيساو، وصلت الكرة، الهجمة عن طريق السميدو، حاول 1-2، لاروخا مسكر في الدفاع، يمشي لمين في الكونتر أتاك والهجوم، وخطأ بإنذار. وقت يمر، وقت مستمر، والمنتخب الإسباني يستمر في البطولة، ونهاية تقترب لكريستيانو رونالدو في المونديال. هذه هي كرة القدم، لعبي أكبر ما لعبوش مونديال، ما عفسوش بسقيهم في المونديال، ولاعبين كبار ما ربحوش مونديال. رونالدو الأمل يتبخر الآن بهدف قاتل. مارتينيز هل بالغ في الحذر؟ هل جانبه الصواب في هذه القرارات الدفاعية؟ دائما لم أؤمن بالدفاع، في الآخر لازم تغلط، في الآخر لازم تعمل هفوة، في الآخر قلة تركيز، قلة انضباط تكلفك مباراة. بالنسبة لرافا لياو مازال عنده 2 دقيقة، مازالت العودة 2 دقيقة، إذا تعدل البرتغال الآن ستتأهل في ركلات الترجيح. يمشي بالكرة منتخب البرتغالي، كرة في الخواتيم عن طريق كونسيساو، خيارات اختيارات تاع مارتينيز، كرة طويلة، تمشي الكرة إلى محاولة من رافا، مازال المجال، لا يسمى الحياة، الأخيرة رافا يمشي، سكروا عليه زوز، يرجع الرقم زوز، يلعب سيميدو واحدة، سيميدو 2، يلم للوسط، يحط الكرة عن طريق روبن دياش، ألعب الياو، يمشي الياو شبيك ثقيل، وصلت لرافا، رافا الياو يوزع كرة، خطيرة ترجع من الدفاع، رجعت من كوبارسي، رجعت من فابيا رويز، وبعيدة في مناطق البرتغال. لم يفز بكاس عالم ولكن أسطورة، لم يحقق لقب المونديال ولكن يبقى اسمه خالد في التاريخ. أرقامه تشهد، أهدافه تشهد، محبة الناس تشهد، والكرة في الأخير هناك زرع وهناك حصاد. والبرتغال مرة أخرى تفتقد لجينات كاس العالم. هنا أقول في 95 يتغير كلام المعلق بين إطار وأطر، ممكن التعادل يغير الكلام، ممكن ترجع فيك الروح يا دون، ممكن غير لك أنا مين، أنا بابا ولكن لا أمي ولا بابا. اليوم انتهى عهد كريستيانو في المونديال ومع منتخب البرتغال. لماذا لم يتم إقحام راموس من دقائق؟ قول الحق يا باوليتا، قول الحق يا باوليتا. إيجليزياس يكسب الريال 30 ثانية، شيء صعيب برشا، ما هوش مستحيل ولكن صعيب برشا. 6 ماتشات ما قبلوش، في آخر 20 ثانية يقبلوا، ممكن ولكن صعيب صعيب صعيب صعيب، والصعب يسهل. تمشي قدام يا لياو، دي رايو فات يا رافا، مش ممكن. البرتغال بيع الطرح، يمشي يلعب كرة طويلة، يلعب كرة، يمشي صورة عن طريق وجوه، يمشي كونسيساو، والتعادل يضيع، التعادل يضيع، البرتغال اوت. برناردو سيلفا كان قريب الدون. برناردو لماذا لم تهاجمونهم من الأول؟ سير المباراة، خايف يقبل هدف، عمل حساب في الاخر، حساب طلع غالط، والشوية والكوية في دقيقة 90+1. أنا دائما دعوت المدربين ما تجازفش، راك تخسر في الأخير، مش تجازف، تنتحر كروية، تحل اللعب تاكل 16. ولكن أيضا في الاخر ها ونقرأوا تاريخ الكرة المحلية والإفريقية والعربية والأوروبية والدولية، هذا السيناريو تكرر 5,000,000 مرة. إيجليسياس يدخل ليدافع على مكتسب، لاروخا بطل أوروبا لا يقنع أداء، ولكن موجود نتيجة، سيفتقدك كأس العالم يا دون. بويار زبال أوت، يدخل إيجليسياس، ما هوش خوليو، هذا إيجليسياس آخر، ترجع الكرة الوسط، تمشي كرة التماس، 7:15، الأولى دقيقة والثاني ثواني، آخر الثواني، آخر الألعاب، من أجل أغلى الألقاب، امشي يا بورتغال، وزع يا بورتغال، أصمودي يا إسبانيا، أصمودي يا إسبانيا، تمشي كرة عن طريق فيجا، الكرة القدام يا ودي لوح القدام، حب يدخل بالكرة المركزة، الآن يلعب على اليمين ويدور على اليسار، هذا وقته، تمشي كرة والتماس، باي باي، باي باي. البرتغال تعجز من جديد أمام إسبانيا. حكم زاد دقيقتين تقريبا، 8 دقائق. كونسيساو في خطأ أخير، الخطأ الإسباني غير واقع المباراة وأقصى البرتغال. فهل يكون الفاول ضد فيران هو نظير العودة، وهو منظار الأمل، وهو كل الطموح لمنتخب البرتغال؟ آخر كرة، آخر كرة، وتكررت هذه الصورة، الهدف الغدار، الهدف القاتل والغدار. قلت لك 1-0 ولا نمشي اكسترا تايم، هل فيها هدف غدار؟ وجاء الغدار، فما رأي كوشتا، كوشتا ديوغو. بنفيكا سجل في الريال، إسبانيا قبلت هدف من البرتغال براسية حارس مرمى في رابط الأبطال. هل يتكرر السيناريو في المونديال؟ أضرب يا حارس، والكرة برا آوت، من حارس إلى حارس، لاروخا هي الحارس، وإسبانيا لفوريا روخا، المنتخب الإسباني إلى الربع النهائي. إسبانيا تزيح رونالدو بهدف قاتل غدار، كوتشينج ولا أروى، ميكيل ميرينو في 91.
8: شكرا لعصام وحسن، وأهلا بكم من جديد. هكذا أسدل الستار على هذه القمة بتأهل دي لا فوينتي وإسبانيا، وميرينو الذي يواصل تحقيق نتائج رائعة محتفلا في موسم كان مذهلا لفريق أرسنال الذي توج أخيرا بالبريمير ليج، فاز معه بالدوري الإنجليزي ممتاز ذكر قدم، خسر الشامبيونز ليج. لكن نهاية حزينة جدا لكريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، الاسم الأكبر في تاريخ الكرة البرتغالية، للخروج من كأس العالم من دوري 16. إسبانيا إلى ربع نهائي، ورونالدو في فصل أخير له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، البطولة التي بقيت عصية على كريستيانو ولا زالت. نعيش معكم فرحة الإسبان في هذا التأهل الكبير إلى ربع نهائي، مع فرحة كبيرة في العاصمة الإسبانية.

0: المستوى التكتيكي، يستطيع اللعب في أكثر من مكان، حسم الكثير من المباريات لمصلحة أرسنال، والآن يسجل أهم هدف في مشواره الكروي بكنيسة إسبانيا.
1: شكرا جزيلا. كانت مباراة صعبة معقدة متكافئة لكل المنتخبين، وأعتقد أن الشوط الثاني التغييرات كانت لها نتائج مهمة بالنسبة للمنتخب الإسباني مع دخول ميرينو، فابيان، فران توريس، أعتقد أنهما كانوا مهمين جدا وقدموا وصنعوا الإضافة في الفريق، خاصة في الثلث الأخير من الملعب. ربما كنا نهيمن لكن لم تكن هناك الفرص الخاطرة الواضحة الثمينة التي كنا نحتاج إليها. كما أسلفت، مباراة معقدة جدا، صعبة جدا، وهو أمر جيد بالنسبة للمنتخب الإسباني أنه يعود ويحافظ على نظافة الشباك ويلعب كفريق صلب، يهيمن، يسيطر. وفي نهاية المطاف ليست كل المباريات يمكن أن تفوز بها بشكل سهل وبالكثير من الأهداف، في بعض الأحيان يجب أن تعاني وتعمل وتجتهد، والمنتخب أظهر ذلك في هذه المباراة. نضج على نحو ممتاز من أجل أن يمضي في بطولة كأس العالم ويظهر أنه ليس فقط الاستحواذ والجودة ومهارة اللاعبين، ولكن العمل الجماعي والصلابة كذلك لمجموعة رائعة.
0: قولت لقطات حزن وبكاء رونالدو في ظهوره الأخير في كأس العالم، مؤلمة لكل برتغالي، خاصة للاعب عصره منذ بدايته مثل حضرتك.
2: نعم، البرتغال لم تستحق هذا الانتصار. أريد أن أهنئ المنتخب الإسباني على هذا الانتصار ويستحقون الفوز. بالطبع ليس لدينا لاعبين على أعلى المستويات، لا أدري ما الذي حدث ونلعب بهذه الطريقة. لعبنا فقط للتعادل لكي لا نخسر فقط، وعندما تلعب فقط للتعادل لكي لا تخسر يحدث هذا معك. البرتغال لعب بطريقة يريد وكأنه يريد 0-0، ولذلك لم نخلق فرص. ولكن إسبانيا لديهم أيضا لاعبين على أعلى المستويات ومهارات فردية، لدينا على دكة الاحتياط لاعبين مميزين، وكان بإمكانهم دخول وتغيير نتيجة المباراة. ولكن ما الذي بإمكاننا القول؟ نحن لدينا لاعبين و لم نستطيع السيطرة على منتصف خط وسط الملعب مع فيتينيا، والمنتخب الإسباني تفوق علينا من حيث خط الوسط واستطاع الوصول إلى مرمانا واستطاع تسجيل هدف. أريد أن أهنئ المنتخب الإسباني وأهنئ إسبانيا. نعم، نحن نشعر بحزن عميق، ولكن المنتخب البرتغالي لديه لاعبين على المستويات. كنت أود الخسارة بطريقة أخرى وليس بهذه الطريقة. كنت أود أن نلعب بشكل جيد ونخسر، ولكن ليس بهذه الطريقة. لم نقدم أي شيء جميل في هذه المباراة.
0: هذه اللقطات في ممر ملعب دالاس تذكرنا بما حدث قبل نحو 4 سنوات، عندما خسر رونالدو مع البرتغال أمام منتخب المغرب، وغادر آنذاك الاختلاف في قميص أبيض آنذاك الكثير من الدموع حزنا على وداع المونديال. ها هو التاريخ ربما يعيد نفسه مرة أخرى في دور 16، البرتغال تخرج على يد إسبانيا التي تتكلم استحقت الفوز في هذه المباراة واستحقت الذهاب إلى رومانيا.
3: أكيد إسبانيا استحقت. أكيد إسبانيا الشوط الأول وحتى في الشوط الثاني كانت أكثر مبادرة، كانت أكثر استحواذ، كانت أكثر يعني إيمان بالكسب المباراة. في الأخير يعني في آخر لحظات المباراة طبعا هدف مستحق. طبعا مباراة طغى عليها الجانب التكتيكي، الجانب التكتيكي مارتينيز حسب رأيي أسلوبه الدفاعي المبالغ فيه هو سبب خروج البرتغال. يعني ما مش ممكن تلعب بالدفاع هذا وانت عندك لاعبين مثل يعني لياو، فيليكس، فيتينا، نيفيز، نيتو، لاعبين من اعلى كلاس.
0: ثم راح اسبانيا بيخرج فيتينيا وبيدخل برناردو.
3: اكيد انت تكلمت على المغرب، اتكلمت على 2022 خرجت لكن مش بالاسلوب هذا. طبعا لعبة ضد المغرب كانت نديه في هجوم حقيقة صورة سيئة، مش كيف المباراة هذه حتى في مباراة الدور الأول.
0: إسبانيا إذن إلى ربع النهائي، تنتظر المنتصر من أمريكا وبلجيكا وبعد ذلك نصف نهائي إما فرنسا أو المغرب في الجهة اليسرى من الجدول الخاص بكأس العالم. في الجهة الأخرى تعرفنا على لقاء مرتقب في ربع النهائي بين النرويج التي أقصت البرازيل وإنجلترا بانتظار بقية المتأهلين إلى ربع النهائي، بينما غادرت هذه الجماهير المحظوظة التي كانت شاهدة على هذا اللقاء التاريخي الكبير بأكثر من 95,000 متفرج ملأوا ملعب دالاس، أكبر الملعب الإطلاق في المونديال وأحد أجمل ملعب الإطلاق. هذا ملعب

المكيف المغطى الذي شهد ربما المباراة الأكبر والأهم في دور 16 التي ابتسمت أخيرا لإسبانيا التي تأهلوا إلى ربع النهائي في رقم قياسي جديد للسيد دي لا فوينتي الذي يكمل مباراته 12 في البطولات الكبرى دون أن يتعرض لأي هزيمة. فاز في 11 مباراة، عادل مرة واحدة، عادل الآن إيمي جاكي ولويس فان خال كأول مدربين حافظا على سجل خال من الهزائم في أول 12 مباراة لهم بين كأس العالم وكذلك كأس أوروبا. تغطيتنا مشاهدين الأعزاء مستمرة لهذه المباراة الكبيرة بين إسبانيا والبرتغال، ولكن بعد فاصل قصير.

0: سافر في الصيف.
1: بس قدر غير
2: خير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد.
3: ها براد
2: براد
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
5: يبا عادي نمدد يومين
3: بنمدد أسبوع.

0: حصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
1: خير سيف وتحت الشمس واشرف كرك عاد.
2: ها براد
1: وبراد.
3: ضيفنا على كيفنا.
4: احجز عروض على كيفك.
5: شجع وخلي التوصيل عليه.
6: اطلب الحين.
7: Southmed by TMG. It's different.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. في الدقيقة 91 قتل مارينيو أحلام البرتغال وأسعد الإسبان كل الإسبان في كل مكان بتسجيله الهدف الأبرز في مشواره الكروي على الإطلاق في خميس منتخب إسبانيا الذي بات رسميا في الدوري ربع النهائي وغادر رسميا منتخب البرتغال. هذه المنافسات في دور 16 في دور مبكر بالنظر لطموحات وأحلام كريستيانو رونالدو والشعب البرتغالي. هل في رأيك روبرتو مارتينيز هو من أهدى التأهل لمنتخب إسبانيا خاصة في التغييرات في الدقائق 20 الأخيرة من المباراة؟
1: لن نلقي باللوم على شخص واحد، لا أقول بأن فقط المدرب هو فقط المخطئ. عندما نفوز نفوز جميعا، وعندما نخسر نخسر جميعا. بالطبع المونديال لم يقدم مونديالا رائعا، كانت مباراتنا مع أوزبكستان هي المباراة الوحيدة الجيدة في هذا المونديال، لذلك نحن لم نقدم مباراة جيدة. بالطبع كانت لدينا صعوبات عديدة في كافة المباريات. البرتغال مع كولومبيا كان بإمكانه الانتصار في تلك المباراة، وبالطبع البرتغال وكرواتيا كانت مباراة مميزة وكان بإمكاننا الانتصار، ولكن اليوم الغريب أننا كنا ندافع ونبحث عن معجزة للفوز، والمعجزات لا تأتي في المونديال، لا تأتي بسهولة، يجب أن تعمل لكي تحوز الانتصارات. أعود وأقول بأن المنتخب البرتغالي يملك لاعبين على أعلى المميزات، ولكن لم يتم استخدامها بالطريقة الصحيحة. كان يتوجب علينا وضع بعض اللاعبين للبدء في العمل من الناحية الهجومية. مارتينيز اليوم من خلال هذه التبديلات أنا لم أفهم الذي قام به، قد وضع لاعبين كان بإمكاننا في الشوط الثاني دخول اليوم كان أمرا رائعا، ولكن فرنانديز كان جيدا في الشوط الأول ويساعد، وكان يوقف من خطورة يامال. وبالطبع التبديلات لم تكن جيدة عندما أخرج فيتينيا من هذه المباراة، لذلك خط وسطنا تغير وأصبح ضعيفا. نعم إسبانيا استغلت هذه التغييرات السلبية بدخول مارتينيز وهويس، واستطاعوا من تسجيل هدف بكل سهولة بعدم تركيز لاعبين المنتخب البرتغالي. لذلك أنا حزين للغاية، حزين للغاية بمغادرة البرتغال بهذه الطريقة، لكن بالطبع هذا المونديال نحن نلعب ضد إسبانيا، وإسبانيا مرشحة للفوز بهذا اللقب، فازوا بمونديال من قبل، ولكن أن نخسر بهذه الطريقة أكون حزينا للغاية. لدينا لاعبين على المستويات كان بإمكانهم تقديم الأفضل في هذا المونديال وليس فقط في هذه المباراة، لذلك لم يكونوا جيدين.
0: كابتن كريم، بالأمس شاهدنا وداعا حزينا مؤلما لمنتخب البرازيل في دور 32، شاهدنا خروجا مؤلما في أكبر مفاجأة بطولة أوروبا المنتخب الألماني. اليوم نشاهد خروج المنتخب البرتغالي، وكأننا نقتنع شيئا فشيئا بأنه لا يكفي أن تمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين لتفوز بكأس العالم، تحتاج أن تمتلك فريقا قويا متماسكا للذهاب بعيدا في كأس
2: وليس
0: العالم.
2: وليس بالتاريخ، كرة قدم الحالية هي اجتهاد، هي يعني تحكم في الرتم، هي على مستوى البدني، يعني لازم تكون حاضر. المنتخبات اللي خرجت منتخبات كبيرة لديها تاريخ كبير، لكن حاليا ليس من أحسن المنتخبات، وهذه حقيقة. المنتخب الألماني ليس أحسن منتخب، المنتخب البرازيلي كذلك، المنتخب الهولندي كذلك. اليوم شفنا المنتخب البرتغالي رغم أنه على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الأسماء لديه فريق كبير، لديه فريق وعناصر مهمة ومحترفة في أكبر الفرق الأوروبية، لكن هذا إذا يجيك مدرب ما يعرفش يعمل التوليفة الصحيحة وتكون عندك يعني روح وتكون عندك يعني مثل ما شاهدنا المنتخب النرويجي البارح. المنتخب النرويجي ليس الأسامي كبرى، أوكي عندك
0: فازت المنظومة، فاز الفريق،
2: المنظومة وطريقة يعني اللعب والتفاهم، وحتى لو كان تبدأ تستحوذ الكرة في في في في نص ملعبك أنت تعرف إيش تعمل بالكرة، يجي الوقت ممكن تسجل الأهداف بتاعك، وهذا ما شاهدناه في في في في النرويج، هذا ما شاهدناه في المغرب، هذا ما شاهدناه حتى في مصر. يعني فريق إمكانيات يمكن أقل على مستوى العناصر، لكن كمنظومة وكروح وكتركيز يصنع الفارق في مباراة مثل هذه. المنتخب البرتغالي حقيقة أنا فيه يعني خيبة أمل كبرى من أسامي ومن لاعبين في مستوى عالي، وأنا
0: أعتقد على مستوى العناصر كابتن يمكن عناصر البرتغال أقوى حتى من عناصر الأرجنتين مثلا
2: على مستوى الأسامي والعناصر وحتى المردود في فرقهم. مش نتكلم كان أسامي وبس. منتخب برازيلي عنده أسامي لكن على مستوى المردود ليس المنتخب البرتغالي، لكن المنتخب البرتغالي لديه عناصر
0: وكل عناصر مؤثرة على مستوى الأندية.
2: اللاعبين اللي دخلوا محمد في الشوط الثاني يعني يتمناهم كل فريق، يعني لما تدخل أنت في الآخر برناردو سيلفا، تدخل كونسيساو، تدخل لياو، هذم لاعبين سوبر، هذم لاعبين ينشطون في أكبر الفرق وقادرين يصنعوا فرق في كل، لكن توليفهم فوق الميدان، الأسلوب الدفاعي اللي لعب به مارتينيز هو اللي خلى المنتخب البرتغالي في الدورة ككل. وأنا اتفق مع بيدرو في دوري المجموعات منتخب البرتغالي لم يكن منتخب يعني قوي على مستوى الهجومي، نشوف اللي فما بطء، ما فيش سرعة، ما فيش تغيير رتم على مستوى الرجوع التنظيم الدفاعي. شاهدنا مباراة كذلك كرواتيا، كرواتيا معناتها البرتغال كانت محظوظة خاصة في العمل الدفاعي، يعني لياو ما يعملش المجهود الدفاعي، فرنانديز كذلك، رونالدو كذلك، ما تقدرش بثلاثة وأربعة لاعبين أقل 43 أنك تلعب في
0: مرات في الكرة واحد كابتن لا يدافع ويحدث الفارق.
2: هذه هي مشاكل حقيقية للبرتغال. أنا أعتقد مشاكلها ليست على مستوى الفني على مستوى الفردي، هي مشاكلها على مستوى الجماعي على مدى تحكم مدرب. سمعنا مدرب مع كامل احتراماتي لرونالدو، أنا عاشق لرونالدو، لاعب كبير، احنا قلنا اتكلمنا في اول استوديو يعني محظوظين ان عاصرنا رونالدو، لكن في مباراه كما هذه في وقت من الاوقات لازم تعطي فرصه راموس، لاعب دخل في مباراه كرواتيا وصنع الفارق وتغير وجه الفريق الهجومي، فهذا يرجع شخصيه المدرب حسب رايي، يرجع كذلك الى مدى معناته تحكمه في الفريق حقيقه على يعني مارتينيز لا يستحق منتخب البرتغال.
0: وقيل نفس الكلام عنه عندما كان يدرب منتخب بلجيكا.
2: النتائج تعطينا الحق. طبعا في مباريات في يعني، لكن على مستوى كأس العالم هذه وجه يعني سيء جدا وصورة سيئة لمنتخب البرتغال.
0: والعكس تمام بالنسبة لإسبانيا ودي لا فوينتي، المنظومة، المدرب، الوفاء للمجموعة، اختيار بعض القناعات مثل سيمون في مركز حراسة المرمى، هذا الرجل كان وفيا للمجموعة، وربما المجموعة التي فازت باليورو في 2024 أقل بكثير من منتخب إسبانيا الذي فاز باليورو 2008 أو 2012 على مستوى اللاعبين المؤثرين، مع ذلك ناجح حتى الآن دون خسران.
3: نعم، المقارنة ستكون موجودة دائما مع الجيل الماضي الذي فاز في 2008 حتى 2012، ولكن نتحدث عن جيل مختلف تماما، حجم اللاعبين كذلك من مستوى عالي جدا في الفريق، ربما كان هناك 6 أو 7 لاعبين بين أفضل 10 لاعبين في العالم في تلك الفترة، ومن الصعب جدا أن نجد هذا أو يتكرر ذلك. تكونوا واجتمعوا على مدى سنوات وحققوا القاب لم تحقق أبدا للمنتخب الإسباني، وفي النهاية استفدنا نحن كمشجعين كلاعبي كرة قدم كذلك أن نفكر بأن إسبانيا يمكن أن تكون منافس منتخب يدخل أي بطولة كمرشح في بطولة اليورو أو التي فزنا بها قبل عامين في ألمانيا وكذلك في كأس العالم، وما يظهر هؤلاء اللاعبين في يومنا هذا المدرب أعتقد أننا يجب أن نصفق له اليوم، لأن كل التغييرات التي أجراها بثماريها كذلك احتاج إلى لاعبين يساعدون في الأمام وأن يعزز وسط الميدان أيضا، لأن البرتغال بدأت في بعض اللحظات أن تهيمن على المباراة، وعندما شاهدنا كذلك فيتينيا والذي هو لاعب يمنح وسط ميدان البرتغال توازن كبير، وعندما شهد ذلك حاول بعد أن يدخل ميرينو فابيان رويز أجرى تغييرات إيجابية جدا ساعدتنا على أن نحقق نتيجة إيجابية، وكذلك نستعيد الهيمنة على وسط الميدان، وفابيان ورودري وفران توريث يستقبل كذلك ويجد المساحة ويمرر لميرينو وهو لاعب نعرف أنه يحب جدا ويفضل جدا أن يلعب هكذا وينتهي بها الحال في منطقة الجزاء ويسدد على المرمى. يجب أن نصفق لهذا المدرب الذي أصاب 100% مع التغييرات اليوم دون أن يغير فكرة أو أسلوب اللعب، ولكن كل التغييرات كانت إيجابية مؤثرة جدا، وحققنا انتصارا مهما للغاية من أجل ثقة المنتخب لما هو قادم.
0: وأيضا تشعر بأن دي لافوينتي يسكت الجميع، حتى من انتقد مركز حراسة مرمى لماذا ليس رايا أو غارسيا. منتخب إسبانيا الآن أكمل 3 مباريات في الدوري، أول مباراة دور 32، مباراة دور 16 بصفر أهداف في مرمى، شباك نظيفة في كل المباريات بداءا من لقاء كاب فيردي ثم السعودية ثم أوروغواي ثم النمسا ثم الآن البرتغال، يسجل 8 أهداف ولا يستقبل أي هدف في مرمى.
3: نعم بالتأكيد هذا صحيح. اليوم البرتغال ربما سددت مرتين على المرمى، لم يكن هنالك عمل كبير من قبل مهاجمي البرتغال، ولكن أنا وهو وقلت بأن لديه ثقة كبيرة في المجموعة التي يعمل معها منذ 3 سنوات وأنا أثق فيه، بالتالي أيضا هو منح ثقة لأوناي، وأوناي في يومنا هذا نشاهده يتصدى لكرات مهمة وحضور كبير وأخطاء قليلة أيضا، وهذا مهم جدا. هو حارس في بعض الأحيان يجازف أو يرتكب بعض الأخطاء الساذجة ويستقبل أهدافا، ولكن الآن هو في حالة ممتازة. الفريق الصلب تحدثنا كثيرا عن من جمال وأهميته، كذلك هو لاعب في 18 من عمري، ولكن كذلك لا يجب أن ننسى أن هنالك لاعب كذلك في الدفاع كوبارسي وهو أيضا في 18 من عمري، وهو أيضا من أفضل قلوب الدفاع في الوقت الراهن وفي البطولة حتى الآن، وهذا يجب أن نتذكره، لا يجب أن ننسى ذلك. هو أمر مهم جدا لأنه نافس وكان أرتوفيتش في النمسا، كريستيانو رونالدو لا يهم من هو أمامه في 18 من عمره، وأن يلعب بهذه الصلابة رفقة لابورت وهذه الخبرة التي لديه أيضا واستفدنا بها. دي لافوينتي صنع فريقا متوازنا وفيه توازن بين الخبرة والشباب ونتائج تأتي.
0: دعونا نطير بكم ملانيا العاصمة الإسبانية مدريد إلى جمال جبلي وفرحة جماهير الإسبانية بهذا التأهل إلى ربع. جمال تفضل.
4: عاد الهدوء أخيرا وحولي مجموعة من الهادئين لحد الآن. سأسألهم كنت أنت دل ريسولتادو دل
3: هل أنت سعيدة بالنتيجة؟ بالتأكيد وانتصار إسبانيا كان ذلك لا يصدق، كان هذا أفضل ما يمكن أن يحدث، أن نفوز على البرتغال، وهذا هو يوم ميلادي أيضا، هذا هو عيد ميلادك. نعم هذا صحيح، أتممت 19 عاما ولكن ليس هو عيد ميلادك. كلا ليس عيد ميلاد اليوم، ولكن سعيدة بالتأكيد بانتصار المنتخب الإسباني، سعيدة جدا، سعيدة للغاية، كان ذلك لا يصدق. كانت مباراة صعبة جدا وفي النهاية فاز الأفضل لإسبانيا، والآن علينا أن نفوز بكأس العالم، أن تقدم إسبانيا أفضل ما لديها، لدينا لاعبون ممتازون ويجب علينا أن نمضي إلى الأمام. إسبانيا أم المغرب؟ إسبانيا أمام المغرب. نتمنى أن نشاهد هذه المقابلة، ستكون مباراة بين جارين ويفوز الأفضل.
4: إذن هذا الأخير كان أحد المناصرين الإسبان لكنه مغربي يعيش هنا في إسبانيا، ولا شك بأنه يتمنى أن يتأهل المغرب وإسبانيا إلى النهائي، سنرى إن لم يلتقي قبل ذلك.
0: شكرا لجمال. أيضا المغرب الإسباني لامين يامال كان سعيدا بالفوز في هذه المباراة وأكد ما تحدثنا عنه من نضج وصل إليه لامين يامال الذي ذهب مباشرة بعد نهاية المباراة لتحية كريستيانو رونالدو وربما لمواساة كريستيانو رونالدو مباشرة بعد نهاية المباراة، وقد شاهدنا تأثرا ملحوظا كبيرا وحزنا كذلك من كريستيانو رونالدو الذي أكد بالأمس المؤتمر الصحفي بأن هذه النسخة هي الأخير له على مستوى كأس العالم، بينما هنا اللقطات مرة أخرى لهذه التحية بين الأسطورة رونالدو وأحد أبرز النجوم القادمين بسرعة الصاروخ في تاريخ الكرة العالمية الآن لامين يامال. الآن إلى المنطقة المحيطة بملعب المباراة هناك في دالاس مع هدي. هدي تفضل.
5: إذن هنا من خارج أرضية الملعب المباراة كانت حماسية للغاية، يعني الهدف أتى في الدقائق الأخيرة. أذهب إلى الجمهور الإسباني. هاي
3: مرحبا، يبدو بأنكم سعداء جدا.
5: سنتدر الكلام.
6: إسبانيا إسبانيا إسبانيا إسبانيا إسبانيا.
5: كيف
3: كانت المباراة. كانت مباراة مذهلة. نحن شهدنا الهدف وهو يسجل أمام أعيننا. كنا متوترين جدا ولكن سجلنا الهدف وتأهلنا. هل كنت تتوقع هذه النتيجة اليوم؟ كلا، في الواقع كنا نتوقع أن نفوز بثلاثة أهداف، ولكن في النهاية نحن سعداء بالانتصار والتأهل. وماذا عنك؟ متحمسة جدا وسعيدة جدا.
5: Thank you. إذن هذه هي الأجواء من خارج الملعب بعد المباراة بين إسبانيا والبرتغال والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني.
0: شكرا لهديل وهذه الجماهير الإسبانية ومشجع البرتغالي الذي احتفل على طريقة رونالدو رغم خروج رونالدو من كأس العالم بشكل مبكر. ما تغطيتنا فمستمرة مشاهدين الأعزاء، ولكن بعد فاصل قصير.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قطر غير.
2: خير صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عاد.
0: ها براد.
2: براد.
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
4: يبا.
5: عادي نمدد يومين.
4: بنمدد أسبوع.
6: The football were a nation.
7: Elle serait la plus grande du monde.
8: Não importa onde estejas.
9: No matter who you are, da paixão ao futebol,
10: pertence.
11: Football unites the world.
12: El fútbol une al mundo.
13: المباريات الكبيرة مستمرة مشاهدين الأعزاء في مونديال 2026. واحد من أكثر اللقاءات المرتقبة على مستوى هذه البطولة، خاصة في عالمنا العربي الحبيب والعزيز والكبير الأرجنتين مصر وجها لوجه عند 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة الثلاثاء. الرقم 10 من مصر صلاح، الرقم 10 من الأرجنتين ميسي، والكثير من النجوم في هذه المباراة. مع تأثير بأن استوديو هذه المباراة سينطلق عند 5 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، أي قبل 2 ساعة من ركلة البداية. أهلا بكم من جديد وطاب مساءكم بكل خير. دعونا الآن ننتقل بكم إلى بوسطن إلى عمرو فهمي، وتغطية مستمرة للقاء إسبانيا البرتغال مع الجماهير الإسبانية. عمرو تفضلك.
14: لا شك سعادة كبيرة يعيشها الجمهور الإسباني بعد هذا الانتصار على الجار البرتغال، ديربي إيبيري، ولكن في النهاية بطلة أوروبا تفرض كلمتها بهذا الهدف الأخير لميكال مورينو. معنا هنا الجماهير الإسبانية.
15: كانت مباراة مذهلة، هدف وربما قطع
16: البرتغال.
15: أنا متأسف لكريستيانو رونالدو لأنها آخر مباراة له في كأس العالم، لكن إسبانيا استحقت الفوز. إسبانيا بطلة أوروبا، يمكن أن تكون بطلة العالم، هل يمكن أن يحدث ذلك؟ نحن في الطريق إلى ذلك، لا زال أمامنا خطوات لتحقيق هذا الأمر. وفي الواقع اليوم مباراة معقدة جدا أمام البرتغال الذي يصعب دائما الأمور علينا، ولكن المنتخب الإسباني عرف كيف يتعامل مع المباراة وفاز بهذه المواجهة. هل كان لديك ثقة بأن الهدف سيأتي؟ بالتأكيد نعم، على الأقل التغييرات منحتنا حيوية أكبر، ومرينو سجل الهدف. إسبانيا ستلعب أمام الولايات المتحدة أو بلجيكا، إذا كان عليك أن تختار من ستختار؟ سأقول بأنها ستلعب أمام بلجيكا. لماذا؟ أعتقد أنه مرشح للفوز بهذه المباراة، ونحن يمكن أن نفوز عليهم أيضا إذا واجهناهم ونصل إلى نصف النهائي. ما الذي أعجبك في إسبانيا في كأس العالم حتى الآن؟ في نهاية المطاف نتحدث على أن البدلاء دائما ما صنعوا الفارق مثل ميرينو، ولكن نحتاج أن يقدم لامين جمال أكثر وأكثر، هو نجم المنتخب، يجب أن يقدم أكثر من ذلك.
14: إذن بهذه الرغبة وهذا الطلب من لامين جمال أن يكون على المستوى، نعود إليكم في الاستوديو.
13: شكرا لعمر لهذه الجماهير الإسبانية. نريد السؤال عن اللغز، عن السر في نتائج المنتخب الإسباني. لو عدنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء منذ 2008، نتحدث عن تقريبا عن 28 سنة من الاستمرارية، فيها 5 يورو إسبانيا فازت بـ3 من أصل 5، 2008 2012 ثم في 2024، مع تغير الأسماء، مع تغير الأجيال، مع قدوم لاعبين وذهاب آخرين، لكن هناك استمرارية لإسبانيا المستوى العالي. ما هو السبب؟
15: نعم، كان هنالك لحظة تحول ولحظة انتقالية نتذكرها جميعا بين حقبة عام 2010 مع هذا الجيل الآخر، هذا الجيل تشابي هرنانديز، إنييستا، وفرناندو توريس، ودافيد فيا، مع نهاية هذه الحقبة. صحيح إسبانيا احتاجت فترة انتقالية وهذا ما حصل وأظهرت ذلك. إسبانيا هو بلد يتم العمل فيه بشكل قوي قوية على مستوى الفئات السنية وفي الأكاديميات وكذلك فيما يتعلق في البنية التحتية الخاصة بالفئات السنية. نحن نجتهد ونعمل بجد ليس فقط على الأكاديميات مثل برشلونة أو ريال مدريد أو أساسونا أو بلباو أو فالنسيا حيث توجد أكاديميات رائعة جدا وتخرج العديد من اللاعبين الممتازين، ولكن على الصعيد الوطني بشكل عام في كل المدن هنالك الكثير من الأكاديميات، ملايين الأطفال يلعبون كرة القدم ويمارسون كرة القدم في هذه الأكاديميات، وربما هذا ما يجعلنا أن نجد وننتج هذه المواهب. لدينا الكثير من الأدوات، ملاعب كرة قدم من أجل أن يستمتع كل الأطفال، وكذلك عمل كبير في تكوين هؤلاء الأطفال ليس فقط على الجانب التكتيكي ولكن كذلك التقني والفني. ونجد بأن الإسبان موجودين في كل الدوريات تقريبا كمدربين أو لاعبين، والآن بعد ربما عام 2000 اللاعب الإسباني بدأ يخرج إلى من الدوري الإسباني إلى الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي إلى الدوري الألماني. هذا سمح لنا عندما يخرج اللاعب يعرف ويتعلم كرة قدم جديدة ويأتي بها إلى المنتخب الوطني. نرى بأن المنتخب الوطني هنالك لاعبون ينشطون في الدوري الإنجليزي وفي الدوري الفرنسي والدوري الإيطالي والدوري الألماني. كل هذا في نهاية المطاف يساعد ويحقق الإضافة المطلوبة بالنسبة لنا وبالنسبة لهذا المنتخب وفهم مختلف لكرة القدم.
13: وهذه النقطة ربما الجديرة بأن نتوقف عندها قليلا. من 2008 إلى الآن في 9 بطولات كبيرة، في 4 كأس عالم، في 5 يورو. إسبانيا فازت ب3 يورو، فازت بكأس عالم، يعني فازت 4 من أصل 9، تقريبا نصف عدد البطولات. كان دائما انتقالات وجه الكرة الإسبانية التركيز كله على برشلونة ريال مدريد، أموال النقل التلفزيوني تذهب لبرشلونة ريال مدريد. لكن هو الآن ذكر كثير من الأسباب، منها وجود لاعب إسباني تقريبا في أفضل الدوريات الأوروبية بظروف اقتصادية ليست ممتازة، صعبة جدا في إسبانيا في آخر 20 سنة، وبالمقابل هناك إنفاق أكبر في البريمير ليج مثلا مقارنة بالليغا.
1: صحيح، أعتقد أن إسبانيا يعني نجاحها في الفترة المذكورة ترجع بالخصوص إلى خاصة التكوين، يعني تقريبا
13: أكاديميات،
1: وهذا الشيء الجديد في إسبانيا مع مقارنة بفرنسا 98، الجيل بتاع تيريوري وتريزيجي كذلك وبيريز. بعدين إسبانيا بالجيل الحالي من 2010 تقريبا، من الفريق أو 2006 بدأت 2006 في كأس العالم 2006، الفريق نتذكره فيه تشافي إنيستا، يعني عديد من
13: بويول
4: لويس
13: غارسيا
1: لويس غارسيا كازياس راموس، عديد النجوم اللي بدأت المسيرة بتاعها في 2006. بعدين تواصلوا 2008 كأس أوروبا،
13: كأس العام 2010 2012 اليورو.
1: بعدين جت فترة محمد في فترة الانتقالية، وهذه الفرق ما بين إسبانيا والفرق الأخرى لم تطل.
13: صحيح،
1: يعني خروج بوسكيتس، خروج راموس، خروج كازياس، تم تغيير الفريق في فترة سنتين ثلاثة ورجع الفريق يعني كذلك للامتياز وللتتويجات،
13: عكس البرازيل مثلا من 2002 تقريبا
1: 26 سنة
13: كل ينتظر جيل جديد.
1: صحيح، وهذا ما يحسب لإسبانيا والأكاديميات. وحاجة ثانية محمد، هو التنافسية في الليغا، كان يذكر في لويس، يذكر في أوساسونا، يذكر في إسبانيا البرشلونة، يذكر كذلك برشلونة ريال سيفيا، دائما في
13: باو سوسيداد، كل أندية تقريبا تخرج لاعبين للمنتخب،
1: وكل بينتج لاعبين، والكل يروح يعني للبريمير ليج للبطولات الكبرى للفرق الكبرى. معناته مدرب محلي، مدرب انت تكلمت عليه في الاول، سالنا من هو دي لافونتي، يعني هو مكون، هو تبع يعني الجامعه الاسبانيه، اكثر منه تكوين، لكن مع الوقت كون فريق، كون اجواء يعني مميزه، و اشتغل على فريق، صار عنده يعني نواة تخلي الفريق يكسب وينجح، وهذا السر حسب العمل ثم التشبث باستراتيجية واضحة. يعني تشوف نوعية لعب إسبانيا،
13: في هوية، في شكل
1: هوية، في نوعية لعب إسبانيا لم تختلف مع تغيير الأجيال، مع تغيير اللاعبين،
13: لمسات بسيطة، تطوير بسيط، مركز، لكن
1: اليوم لما نشوف المنافسين المنتخب الإسباني بسرعة، لو نشوف منافسين المنتخب الإسباني الكل يحترم أكثر من لازم المنتخب الإسباني، لأنه شكله صعب، يعني يلعب لعب سهل، يضغط عليك في مناطقك، الضغط
13: بعض الكرة عند الكثير من الحلول،
1: بعد ما يخسر الكرة يضغط عليك عالي ويكسب الكرة، يخليك تعمل أغياط، يخليك يعني الدافع لمدة 90 دقيقة مثل البرتغال، في الآخر تقبل أهداف، وهذا ما يجبر المنتخب الإسباني أنه يخلي المنافسين تحترمه أكثر من اللي لازم تحترم. انا ماذا بي اشوف اسبانيا ضد فريق مثل فرنسا اللي موش مش يلعب لك على التكتل الدفاعي.
13: احنا ما نبغى نشوف المباراه هذه كابتن, احنا ما نبغى نشوفها, نبغى نشوف اسبانيا المغرب مثلا
1: في ان شاء الله البطولات اخرى. حتى المغرب, حتى المغرب ممكن المغرب يكون
5: حدث ان يتواجد المغرب في النهائي المونديال المغربي الرائع سيكون في النهائي.
13: دعونا نستمع الان لبيدرو بورو ظهير الايمن لمنتخب اسبانيا ولاعب توتنهام متحدثا بعد الهدف.
10: Yes, I think the most important today is
12: الأهم بالنسبة لنا وهو نظافة الشباك. بالتأكيد كان لدينا ثقة كبيرة في دفاعنا وعندما بدأنا المباراة بدأنا على نحو جيد للغاية حتى الدقيقة الأخيرة, لأنه عندما يكون أمامك منتخب البرتغال منتخب صعب جدا, ولكن أنا سعيد للغاية بتحقيق بالتأكيد نظافة الشباك. إذن لنتحدث عن الدقائق الأخيرة في مباراة في كأس العالم في دور خروج المغلوب ونشاهد ما حققه المنتخب الإسباني, القوة والكثافة بعد 90 دقيقة صعبة فنها نجحتم في أن تحققوا هذا الانتصار. نعم تحتاج إلى أن تقدم 100% من العطاء في كل دقيقة خلال المباراة. عندما قلت بأننا نواجه منتخب البرتغال هو منتخب صعب جدا, كل المنتخبات في كأس العالم منتخبات وفرق قوية للغاية, يجب أن تكون مركزا طوال 90 دقيقة. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جدا من قبل الجميع, من المدرب, من اللاعبين, من كان أيضا على مقاعد البدلاء ومن تشكيلة الأساسية, الجميع كان مهما اليوم. نتحدث عن كذلك المباراة والدفاع, ودفعتم على نحو جيد للغاية وأعتقد أن هذا ساهم في هذا الانتصار, ولكن ماذا عن الثقة في هذا الدفاع وعدم استقبال أهداف حتى الآن في البطولة؟ نعم أنت تحتاج كما أسلفت تحتاج أن تكون مركزا 100%, هذا ما تحتاج إليه. زن عال للغاية ولكن هذه المباراة أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جدا من قبل ليس فقط أنا ولكن من الجميع. أعتقد أنه انتصار مستحق, ولكن الآن إلى ربع النهائي, مباراة قوية جدا أمام بلجيكا أو الولايات المتحدة. أي مباراة تتمنى أو أي منافس تتمنى, كلاهما منتخبان قويان للغاية. الأهم هو أن نركز على أنفسنا فقط وأن نركز على الاستشفاء والعودة للمباراة القادمة بقوة.
13: استمعنا إلى بيدرو بورو متحدثا بعد نهاية هذه المباراة. إذا كان التساؤل عن منتخب إسبانيا تمت الإجابة عليه بأن هناك عمل كبير. البرتغال هي جارة إسبانيا, تمتلك دوريا لا بأس به, تمتلك بورتو, بنفيكا, سبورتينغ, تخرج الكثير من اللاعبين على المستوى الأوروبي, لكن هناك فارق كبير على مستوى المنتخب ليس فقط في هذا المونديال, في سنوات كثيرة. إن الخلل
17: نعم يجب أن نعلم به أنه انظر إلى حجم إسبانيا مقارنة مع البرتغال. نحن في البرتغال لدينا ثلاث فرق وهي تعمل جيدا مع الفئات السنية, براغا أيضا, ولكن إسبانيا لويس قال كل شيء, هناك 15 ناديا يعملون مع الفئات السنية بشكل رائع, ليس فقط ريال مدريد وبرشلونة, بيتيس سيفيليا, بيلباو, ريال سوسيداد, ساسونا, فالنسيا, جميعهم يعملون مع الفئات السنية ولديهم لاعبين على المميزات. لكن هنا إسبانيا أيضا لديهم طريقة لعب مختلفة رائعة جدا. أنا كنت أراقب المنتخب الإسباني عندما كنت لاعبا في المنتخب البرتغالي, دائما كنت أعلم بأننا عندما نلعب ضد المنتخب الإسباني ستكون مباراة صعبة للغاية. نحن نعلم طريقة عمل المدربين الإسبانيين. البرتغال ليس لديها سياسة واحدة, لدينا ثلاثة أندية فقط تعمل مع الفئات السنية بشكل رائع للغاية. رأيتم بيدرو بوها وهو يتحدث عن اللاعبين البرتغاليين ومدى احترامهم واحترامه لهم. لذلك أنا أقول بأن البرتغال لديها 10 ملايين من اللاعبين ربما في بلادي, ولكن هؤلاء اللاعبين ليسوا بإمكانهم العمل مثل في الفئات السنية مثل ما تعمل إسبانيا. يجب أن تكون لنا شخصيتنا في العمل الرياضي, ولذلك منذ الفئات السنية للوصول إلى المنتخب الأول، وأن يكون مدربا أيضا يعمل على الطريقة البرتغالية. ونحن نريد أن نصل إلى مستوى المنتخب الإسباني، ولكن من حيث الفئات السنية للوصول إلى المنتخب الأول، المدرب يجب الأجنبي يجب أن يعتمد على طريقة العمل مع المنتخب البرتغالي. نعم ليس لدينا العديد من الأندية مقارنة بإسبانيا، ولكن إذا ما قمنا بمقارنة البرازيل والبرتغال نحن أفضل بكثير من البرتغال من حيث الفئات السنية. ولكن ما أقوله بأن عن هذا المونديال أن المباريات بدأنا أن هذا المونديال بدأنا هذه المباريات بتشكيلة خاطئة حيث البداية، كنا مدافعين ولم نكن مهاجمين، كان يتوجب علينا أن نهاجم أكثر من الدفاع، دفاع دفاع في كل المباريات. هذا يعطي نظرة عن أن المنتخب البرتغالي واللاعب البرتغالي هو لاعب مدافع وليس مهاجم. برناردو سيلفا لعب أول مباراة فقط 20 دقيقة، وبرناردو سيلفا بالنسبة لي أفضل لاعبين مانشستر سيتي اليوم، أفضل مدرب في العالم وهو غوارديولا هو من قال ذلك عن برناردو سيلفا. كيف لا يلعب برناردو سيلفا في هذا المونديال كلاعب أساسي؟ أنا لا أصدق هذا الأمر، وهذا هذه الاختيارات التي لا نفهمها تحدث مع منتخب البرتغال. 5 مباريات للمنتخب البرتغالي، المدرب يعتمد على العمل الدفاعي والعمل الدفاعي في 5 مباريات، وهذه ليست طريقة هذا الجيل في العمل، وهذا ما نقص البرتغال في هذا المونديال. لم يكن هناك طموح في العمل الهجومي، في المونديال يجب أن تعمل بشكل هجومي وليس كما عملنا، ويجب أن تكون هناك استقرار في المستوى الفني في كافة المباريات. قمنا بمباراة جيدة أمام كرواتيا وكانت لدينا ثقة في هذه المباراة، ولكن عندما لعبنا ضد إسبانيا لم نقدم ما قدمناه أمام كرواتيا. إسبانيا لم تغير طريقتها من اللعب، لعبت أمام البرتغال مثل ما لعبت أمام الرأس الأخضر. لذلك إذا أراد البرتغال أن يفوز ببطولة كأس العالم يجب علينا أن نلعب بطريقة هجومية، ويجب أن يكون لدينا شخصية خاصة بنا، ولذلك هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز على المنتخبات الكبرى والأندية الكبرى. لذلك أنا يجب نحن نحترم كافة المنتخبات، ولكن هناك أخطاء عديدة في منتخب بلادنا.
15: أريد أن أعقب على ذلك، عندما يتحدث أن أفهم ذلك تماما، عندما تقابل منتخب البرتغال فأنت تخشى ذلك، تعرف أنك ستواجه لاعبين من مواهب كبيرة في كل الخطوط، لاعبون ينشطون على الصعيد العالمي وكذلك لهم تأثير كبير في أنديتهم. ولكن أنا أتفق معه تماما، تحدث به باوليتا، وأنك يمكن أن تذهب إلى هذه المباراة وتخوض المباراة بأساليب مختلفة، أن تدافع وأن تنتظر الخروج في الهجوم المضاد، ولكن تحتاج إلى لاعبين يتحلون بالسرعة على الأطراف، أنت تلعب على ذلك. إذا أردت أن تدافع يجب أن يكون لديك هذا الأسلوب، أن تهاجم بسرعة من على الأطراف أو تضع لاعبين يتأقلمون مع هذا الأسلوب. نتحدث عن الشوط الأول، المنتخب الإسباني ربما ليس لدينا اللاعب ربما في البداية الذي قادر على أن يصنع الخطورة في الأمام، ولكن في البرتغال يمكن أن نتحدث عن كونسيساو، يمكن أن نتحدث عن جيريش راموس، لاعبون يمكن أن يغيروا المباراة هجوميا، ونحن لم يكن لدينا ذلك. لدينا لاعبون في وسط الميدان يمكن أن يساعدوا قليلا، ولكن ليس لدينا على سبيل المثال مهاجم صريح أو لاعب جناح يمكن أن يتخطى لاعب أو 2 أو 3، ولكن البرتغال لديها ذلك. ولكن أنت تغير فيتينيا وتضع لاعب لن يكون لديه القدرة على الاستحواذ على الكرة، لأن إسبانيا تستحوذ على الكرة، واللاعب هذا الذي وضعته يحتاج إلى الكرة، أن أعزز وسط الميدان بلاعب قوي ويكون لديه القدرة على المضي إلى الأمام من أجل أن يصنع الفرص. وبالتالي البرتغال وفكرة البرتغال، نحن سنحاول ألا يسجلوا في مرمانا وبعد ذلك سنرى ما يحدث، واللاعبون على أرضية الميدان لم يكونوا كذلك.
17: دعنا نرى يا لويس كيف بيتين وجون نيفيس يلعبون في باريس سان جيرمان، مختلف تماما عما يلعبان في المنتخب البرتغالي. هذان اللاعبان في باريس سان جيرمان يبدعان وهما أول لاعبان الذين يستحوذان على الكرة ويستطيعان الاستحواذ على الكرة وبدء الهجمة. مع المنتخب البرتغالي لا يقومان بذلك لأن ليست هناك مساعدة لهما من اللاعبين في الأمام، لذلك يتوجب علينا السرعة في الاستحواذ على الكرة واللعب كما نلعب في باريس سان جيرمان. لذلك ليس أن يدع اللوم على اللاعبين البرتغاليين، يجب علينا أن نجعل الجهاز الفني يعمل مع اللاعبين هؤلاء اللاعبين كما يعملون مع أنديتهم، لأنهم تم اختيارهم بناء على ما يقومون به مع أنديتهم. هم بإمكانهم العمل بشكل فردي أيضا، ولكن نحن لن نفوز بالمونديال على هذه الطريقة.
13: ربما المقارنة بين أداء هذا الثنائي بين بي إس جي وبين منتخب البرتغال بعيدنا الحديث عن فوارق كبيرة كانت واضحة هذه البطولة أكثر من أي وقت مضى بين لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بين السيد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، الذي استمع الآن إلى تصريحاته بعد خروجه مع منتخب البرتغال من المونديال.
18: مستر روبرت مارتينيز، السونيو para Portugal termina hoje.
17: حلمكم انتهى اليوم، ما هي الرسالة التي تريد أن تبعثها للبرتغاليين؟ رسالتي أقول لهم بأنهم يجب أن يفخروا بلاعبين المنتخب البرتغالي، لقد بذلوا كافة جهودهم في هذا المونديال، لكن للأسف سنحت لنا العديد من الفرص ولكن الحظ لم يكن إلى جانبنا. لذلك أقول للجماهير أن اللاعبين يستحقون الثناء، أنا فخور بهم وقاموا بعملهم على أكمل وجه، ولكن هذه هي كرة القدم، يجب علينا أن نتقبل ذلك. ما الأخطاء التي تم ارتكابها اليوم كي لا نفوز؟ نحن دافعنا بشكل جيد وكانت هناك نزعة هجومية، ولكن طبعا لعبنا ضد منتخب إسباني مرشح للفوز بلقب المونديال، ولذلك كنا على نفس المستوى، ولكن نقص علينا الحظ في هذه المباراة وخاصة في الناحية الهجومية. لذلك بشكل عام مباراة كان بإمكان إسبانيا أن تفوز بها أو البرتغال كان بإمكانها الفوز في هذه المباراة. مباراة كانت متكافئة كما كانت في كأس أمم أوروبا، لذلك نحن كنا نستحق الوصول إلى مسافة إلى مكان أبعد من هذا المكان.
13: استمعنا للسيد روبرتو مارتينيز الذي أكد فخره بهذا الجيل وأكد بأن هذا المنتخب كان يجب أن يصل إلى هو أبعد من هذا الدور في المونديال. الآن إلى تصريحات السيد ديلا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني بعد التأهل إلى ربع النهائي ووصوله إلى المباراة 12 على التوالي بين اليورو وكأس العالم دون أي هزيمة.
15: شكرا جزيلا، تهانينا، بالتأكيد مشاعر سعادة بعد أن قدمنا مباراة كبيرة وعرض كبير، خاصة أننا كنا قادرين على التفوق على منافس قوي جدا مثل منتخب البرتغال، ونحن في مناسبة ما تحدثنا وقلنا بأنه نهائي قبل الأوان، وأعتقد أننا قدمنا أداء ممتازا ونجحنا في التفوق على منتخب كبير مثل البرتغال. أنت لعبت أمام منتخب البرتغال وأجريت بعض التغييرات خلال المباراة وهي التي صنعت الفرق، ما يمكن أن تقول عن هذه التغييرات وكيف غيرت المباراة؟ في الواقع نحن لدينا الفرصة لأن نغير ونستخدم الكثير من الخيارات وأن نحافظ على نفس الأسلوب ونفس الفكرة، ما كنا نرغب به في التغييرات وهو أن نحاول أن نلعب بحيوية أكبر، نعرف ما يمكن أن يقدمه هؤلاء اللاعبون عندما يدخلون إلى المباراة وكذلك الإضافة التي يمكن أن يقدمونها. في الواقع في لحظة ما ربما فكرنا أن المباراة يمكن أن تذهب إلى الأشواط الإضافية، ولكن ما بأننا لدينا لاعبون قادرون على حسم المباراة، كذلك ربما نجحنا أن نفوز بالمباراة في الوقت الفعلي قبل أن نذهب إلى الأشواط الإضافية، ونحن سعداء جدا بما حققنا. ربما هل لديك شعور بأن هذا الفريق قادر على الفوز بكأس العالم؟ أعتقد لا زال هنالك مشوار طويل، المباراة القادمة ستكون أصعب بكثير من هذه المباراة، وما نرغب فيه الآن وهو أن نتعافى بعد هذا الجهد الكبير وأن نستعد على أفضل صورة للمنافس القادم في المباراة القادمة، ولكن الهدف النهائي بالتأكيد وهو أن نصل إلى أبعد حد، ولكن بالتأكيد المشوار ليس سهلا.
13: استمعنا لديلا فوينتي متحدثا كابتن عن عمق التشكيلة عن قمع عن كذلك قمع على مستوى دكة البدلاء. هناك الكثير من الأسماء دكة بدلاء فعلا فيها الكثير من الخيارات التي يستطيع من خلالها كما ذكر تغيير الأسماء وإبقاء على الشكل وعلى هوية المنتخب. وربما الفارق بين المدربين يعكس الفارق بين المنتخبين.
1: صحيح كل يعني سهولة مدرب يريد الانتصار ولعب المباراة للانتصار من أول المباراة لآخر المباراة، رغم أنه في بعض الفترات كانت يعني في تكافؤ، لكن مدرب لعب للانتصار ومدرب لعب للدفاع وثم لعب على فترات معينة. تغييرات دي لافونتي واضحة، معناتها فيران، ميرينو، رويز، ثلاثة لاعبين كانوا مؤثرين، اثنين منهم واحد أعطى الأسيست
13: أنصر ما سجل،
1: ولاعبين اللي دخلوا في منتخب دخل في المنتخب البرتغالي لم يغيروا شيء في المنتخب البرتغالي، وهذا يعني يعطيك رؤية المدرب ويعطيك تفكير المدرب. المدرب مارتينيز فكر أنه يحافظ على الدفاع، يحافظ على المباراة 0-0، ممكن جيه فرصة يسجل، لكن إيمان ديلافونتي بالكسب المباراة في 90 دقيقة أو حتى بعد 90 دقيقة كان أكثر، والتغييرات أعطته يعني الحق.
13: أذكركم مشاهدين الأعزاء بما حدث في المونديال وما ينتظرنا من لقاءات بعد أن تعرفنا على المباريات التي لعبت حتى الآن. بقي اليوم لقاء كبير بين أمريكا وبلجيكا، ومباراة تبدأ عند 3 فجرا بتوقيت مكة المكرمة. استوديو يسبق هذه المباراة بساعة ونصف، أما مساء عند 7 مساء لقاء الأرجنتين ومصر، ميسي صلاح، مباراة تبدأ عند 7 وتغطية تبدأ عند 5 عصرا بتوقيت مكة المكرمة لهذه المباراة. ما اللقاء الأخير في هذا الدور فيجمع بين منتخبي سويسرا كولومبيا عند 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة 3. أي نشكر محللي بي إن سبورت سيد باول الترجي منتخب البرتغال السابق كابتن كريم حقي،
1: شكرا
13: كابتن لويس كارسيا، شكرا لكم، شكرا لكم مشاهدينا متابعينا، تحياتي لكل زملائي في بي إن سبورت، وأنا أحب أن ألتقي دائما بإذن الله تعالى في أمان الله.

0: team you see it all.
1: الآن اللحظة الحاسمة.
2: There is no room for mistakes. The moment of hesitation and you're out.
3: التركيز هو المطلوب.
4: Discipline is the foundation.
5: مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين.
6: This is the knockout stage.
7: Join us. Let's
8: go! لنعيش الإثارة.
9: The suspense.
10: The challenge.
11: Through the round of 16 of FIFA World Cup 2026.
12: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها من كل اتجاهات ومن كل الزوايا. فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة. من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا بي سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي سبورتس.

طبعا نحذر من الكرات الثابتة لأن الكنديين يجيدون تدبيرها. ستلعب هذه الركنية مقوصة في اتجاه المرمى. ياسين بونو برافو يقطع الكرة ياسين، عادت مرة أخرى للمنتخب الكندي عن طريق لاريا يحاول فيها يرسل داخل منطقة جزاء راسية خطيرة، لكن بونو يغلق. برافو بونو، برافو يغلق الزاوية بونو في أول تصدي ممتاز. ياسين بونو الذي يلعب بالمناسبة المباراة رقم 95 بقميص المنتخب المغربي. هنا الوضعية الماضية الرأسية بعد ذلك اللمسة من جوناثان ديفيد، لكن بونو ممتاز. تموضع بونو وتغطية بونو على مستوى القائم الأول، هنا حرمة الكنديين من الهدف. برافو، برافو قراءة جيدة، برافو التموضع الجيد. ياسين بونو والركنية الثانية، البداية قوية للمنتخب الكندي في هذه اللحظات بعد 6 دقائق على انطلاق المواجهة. مرة أخرى التنفيذ للركنية، جونستون مرفوع الكرة الرأسية مقطوعة من عيسى ديو. برافو عيسى بالرأس يخرج هذه الكرة، عادت مرة أخرى كندية. بوكانان يحاول فيها، بوكانان والتغطية ممتازة. رضوان حلحال الحكم مرة أخرى يشير إلى وجود ركنية، وإن كان حلحال كان ممكن أن يترك الكرة إلى ضربة مرمى لأن كانت بعيدة شوية على بوكانان. لا لا لا، كانت قريبة منه. حلحال برافو، حلحال برافو، نعم تغطية كانت في محلة من رضوان حلحال. وبالتالي إلى الركنية الثالثة. يعني هذه المباريات اللي لازم الحذر منها. صحيح على الورق كما ذكرت المغرب أفضل، لكن لاحظ البداية كندية، لاحظ الضغط كندي، الحماس الكندي، الانتفاع الكندي، الرغبة الكندية، ولكن هنا الهدوء دائما حاضر، التركيز دائما حاضر. أوستاكيو يسعى لتنفيذ هذه الركنية، أوستاكيو مرفوعة في القائمة الأول، لازالت صعبة. الدفاع يتدخل مرة أخرى، بونو اخرج، بونو برافو، هنا يقطع بونو، لازالت كندية. ضغط قوي جدا، أوستاكيو يلعب البينية هنا داخل منطقة جزاء، يراقب المزراوي، العرضية لازالت مغربية. هنا في إخراج الكرة، دقائق صعبة يعيشها دفاع المنتخب المغربي، لكن إن شاء الله تمر سلامة، إن شاء الله تمر سليمة بعد هذا أكيد الهجوم الكندي. هنا بالرأس الكرة مغربية، هناك خطأ، الحكم يقول واصل تابع، لازالت هي المنتخب الكندي. بوكانان يطلبها، لازم يقف اللاعب، لازم يقف اللاعب مزراوي. عيدة لرضوان حلحال، حتمية إيقاف المباراة لأن هناك إصابة، لأن هناك سقوط، تالي سيتم مراعاة ذلك، تالي إيقاف اللعب لأن هنا لدينا إصابة في هذه اللحظات. عز الدين أناحي، سلامات عز الدين، لاعب وسط الميدان يتعرض للإصابة في هذه اللحظات. هذه الإعادة، التدخل الماضي من جونستون، نعم، بينما الإعادة ردت فعل ياسين بونو في الكرة الماضية كان ممتاز جدا في التغطية أمام بومبيتو. هذه أمام بومبيتو، رام ارتقاء عيسى ديوب في الكرة الماضية. برافو، برافو ياسين بونو، حاضر مركز هنا بتصدياته، وهو الذي كان نجم مباراة هولندا بكل تأكيد. يلعب تماس بروح رياضية، إعادة الكرة لرضوان حلحال، لازل في انتظار الظهور الهجومي الأول للمنتخب المغربي. كرة وصلت إلى عيسى ديوب، عيسى مرة أخرى اليوم بالمناسبة المنتخب المغربي، هذه المباراة رقم 28 له في مونديال منذ أول مشاركة في عام 1970. بالرقم هذا المنتخب المغربي أكثر مشاركة، أكثر منتخب إفريقي يشارك في كأس العالم على مستوى عدد المباريات 28، يتفوق على منتخب الكاميرون. الكرة لعيسى ديو، عيسى يمشيها جهة اليمنى، حكيمي، عادت إلى عيسى بكل هدوء وبكل أمان. هنا لحظة تمرير الكرة، ياسين بونو، ياسين إعادة التموضع مرة

كندي على الصورة أولواشي. برافو عيسى، يغطي الكرة الماضية. نعتقد ما كان يحتاج عيسى ديوب في هذا المونديال هو هدف بالشكل الذي رأيناه في مباراة هولندا، ونعتقد كانت بداية أو ميلاد لاعب ومدافع صلب ننتظر مستقبلا مع المنتخب المغربي هو عيسى ديوب. هذا اللاعب اللي كان فعلا يحتاج لمثل هذه الظروف ولمثل ذلك الهدف الذي سجله في مرمى المنتخب الهولندي لتكون البداية للحديث عن مدافع صلب ومدافع قوي ومدافع بإمكان الاعتماد عليه، المدافع اللي يعطينا الأمان والمدافع اللي يعطينا الصلابة الدفاعية والمدافع اللي وجه كذلك. وهذه ربما النقطة اللي تعتبر من المكتسبات في اللقاء الماضي أمام المنتخب الهولندي. مقطوعة ديال الكرة، نحذر من الأخطاء في التمرير. هذه البينية جوناتان صعبة. الله عليك يا بونو، الله على التصدي يا بونو، الله على البراعة يا بونو، الله على المتابعة يا السوبر بونو. في كرة قد في هدف محقق للمنتخب الكندي. رايا كما انت رايا يا بونو، تعطي الأمان. نعم أنت ليس فقط ذلك الحارس الذي يحمي المرمى، ولكن تحمي الأحلام والطموحات المغربية وتعطي الأمان للقلوب المغربية في كرة ربما اعتقد فيها كثيرون بأنه الهدف. هنا الخطورة الكندية، الخطأ على مستوى التمرير، التمريرة كانت حاضرة. لحظة الانفراد، لقطة صعبة. أولواشي كاد يسجل، ولكن الثقة في الأسد، الثقة في السوبر بونو. أنتم الآن دخلتم العالمية، فزتم بكأس العالم للشباب، فزتم بالميدالية الأولمبية. طبعا لا أجامل، ولكن المغرب أصبح من مصاف الكبار، والكبار دائما يبدعون، الكبار يسجلون. رحيمي في أول تسديدة، ولكن كريبو في المكان المناسب. هذا بمثابة الإنذار الأول، هذه بمثابة رسالة من رحيمي يقول أنا موجود، أنا حاضر، أنا دخلت قبل حين، وثقوا في. نعم سأكون في الموعد. لا أعرف رحيمي ربما يضع بصمة اليوم. أثق فيك يا رحيمي لتسجل اليوم، أثق فيك يا رحيمي لتسجل اليوم كما سجلت في مرمى هايتي. هذه الكرة الماضية، هنا اللمسة، هنا رحيمي في وضعية التسديد باليمنى، ولكن هنا كان تحتاج إلى قوة أكبر حتى تموضع الحارس كان جيد. يمكن لما لمست المدافع هنا قلت خطورتها وقلت قوتها. الكرة من جديد مغربية، واحدة دين الدخول، والحكم يقول خطأ، حكم يصفر خطأ، ومرة أخرى في خطأ وبطاقة صفراء. يعني هذه رابع بطاقة للمنتخب المغربي في الشوط الأول، كتير. حكيمي بطاقة، حلحال بطاقة، وناحي بطاقة، والخنوس البطاقة الرابعة في هذا الشوط الأول. لازم التخلي عن هذه النرفزة والتوتر. هذا عنوان أبرز في هذا الشوط الأول، هذا يخلي تركيزك غائب تماما. إذن تلعب الضربة الحرة. أنا على يقين بأن الشوط الثاني لن يكون يعني أسوأ من هذا الشوط الأول. إن شاء الله الشوط الثاني يكون مثالي ممتاز من جميع النواحي، ولنا الثقة في أسود الأطلس. كرة في التماس، في هذه اللحظات الحكم يعلن نهاية المواجهة 0-0. شوط صعب، الكنديون كانوا أخطر، البطاقات الكثيرة مشكلة كبيرة في هذه الجولة الأولى. إن شاء الله الأمور تتحسن في الشوط الثاني، ألقاكم بعد حين إن شاء الله. ضربة البداية مشاهدينا الكرام،
ذكر بأن المنتخب المغربي كان هناك تبديل اضطرار. إسماعيل السيباري ترك أرضية الميدان، دخل مكان سفيان رحيمي، بقية العناصر بونو في حراسة المرمى، مزراوي، حلحال، ديوب، حكيمي، بوعدي، العيناوي، أوناحي، بلال خن

0: بخصوص ابراهيم دياس ينضاف اليهم سفيان رحيمي نفس خصائص اسماعيل الصيباري، لان رحيمي ليس بمهاجم، يلعب كجناح ولكن التوظيف يختلف. عموما ننتظر شوط ثاني افضل. حكيم يلعب الكره، حكيم يمر، حكيمي بعد ذلك تخرج مباشره الى التماس. أوستاكيو كالعادة صاحب الاختصاص يلعب هذه المرة قصيرة مع لاعب بوكانان، رجعت إلى أحمد بعد ذلك. لازالت كندية ضاغطين بقوة كما كان في الشوط الأول. مرة تالية فورجيلوس إلى ضربة مرمى لفائدة ياسين بونو. لاحظ الكنديين يبدأون الشوط الثاني كما الجولة الأولى. إبراهيم دياز، دياز يمر الكرة، سفيان رحيم طرق سفيان، واحد ضد واحد، وفي تدخل وبطاقة بطاقة بطاقة بطاقة. تعال خذ لك بطاقة، تعال وخذ لك بطاقة، تدخلك يستوجب إخراج البطاقة الصفراء. عنيفين لاعبي المنتخب الكندي، يعتمدون على القوة البدنية قبل الذهنية في صراعاتهم، يحاولون ربح كل الكرات، وهذا لمسناه كذلك حتى في المباراة الماضية أمام منتخب جنوب افريقيا. شوف التدخل القوي من المدافع الاوسط فورجيلوس امام سفيان رحيمي. اذا ننتظرك يا عيسى لتصعد، ننتظرك يا حلحال كذلك. الثنائي المتوقع حضوره في منطقة الجزاء في صراع الرؤوس مع فورجيلوس ومبومبيتو. نعم عيسى ديوب حاضر، حلحال حاضر، رحيمي كذلك حاضر، نيل العينوي حاضر، حكيمي يلا يا حكيمي، علي يا حكيمي، علي يا حكيمي، لا سدد أرضية تسديد جول جول جول جول جول جول جول جول جول هنا حي جول، هنا حي لمسة ساحرة، لمسة ساحرة، نظرة خاطفة ثم هدف يحكي عبقرية ناحي. الله على الفنان ناحي، الله على الجول يا ناحي، لوحة فنية من أجمل ما يكون، تسديدة من أروع ما يكون. سحر ناحي، سحر ناحي، النحلة فعلها ناحي، سجل في الجول 1-0 يا ناحي. صدقني يا ناحي، صدقني يا ناحي، هدف لمس القلوب، بل نبضة وطن سكنت قلوب الملايين عندما اهتزت الشباك يا ناحي. فعلا اهتز الشباك واهتزت مع قلوب الملايين، اهتزت مع قلوب الملايين. الكرة في الجول يا ناحي، هنا عبقرية فنان، هنا لمسة ساحر، هنا لمسة مبدع، هنا ناحي فعلا، هنا ناحي فعلا. صدقوني هي لمسة ساحر، لمسة ساحرة ونظرة خاطفة وتم هدف يحكي عبقرية وناحي المعدن الذي يظهر في هذه اللحظات، الذهب الذي لا يصدى، الذهب الذي لا يصدى. تهتز على إثر الشباك، فعلا هي توقد الأحلام يا أناحي. كل واحد منا يشوف كرة في الشباك هي توقد الأحلام وتكبر مع الطموحات من أجل مشاهدة مغرب متألق. هذه الكرة صعبة والتغطية. بونو يا بونو يا بونو يا بونو يا بونو يا كبير، يا بونو يا كبير، يا بونو يا كبير. هنا في التصدي والبطاقة الصفراء، بونو يا حبيبي يا بونو، دايما في الموعد ودايما في بالي وتفكيري، ودايما أثق فيك، ودايما أثق في تصدياتك، ودايما أثق في تدخلاتك بهذا الشكل. أنت اللي تعطي الأمان يا بونو، أنت لا تحرس الشباك فقط، بل أنت تحمي وتدافع عن أحلام وطموحات المغاربة. إذا الحكم يعطي إشارة لتنفيذ الضربة الحرة، جوناثان ديفيد، أحمد علي، من سيسدد؟ جوناثان، مرت عالية إلى ضربة مرمى، مرت بسلام. واضح الآن في تغييرات قادمة، هذه مرت سليمة يا مرابط، لكن خذ حذرك المرة الجاية، خذ حذرك يا مرابط المرة الجاية، لا نريد أخطاء في هذا المكان. إذن علي أحمد لاريا يترك أرضية الميدان في هذه اللحظات. تلعب ضربة المرمى، كرة ترسل طويلة إلى الأمام، رجعت لعيسى ديوب، عيسى ديوب في المنتصف، إبراهيم دياز، إبراهيم خسرت الكرة يا إبراهيم، خسرت الكرة يا إبراهيم، رجعت كنوت. الله يا حبيب الملايين، الله على حبيب الملايين، ياسين بونو يتعملق الأسد، نعم الجدار ياسين بونو، ما شاء الله تبارك الله، في تصدي بطولي يبقي النتيجة على حالها، لا يمكن أن نعتمد كثيرا على بونو، خرجوا الكرة من فضلكم لأن بونو محتاج يتنفس، بونو محتاج يخرج من هذا الضغط، لا يمكن لي وحدي أن يتحمل هذا الضغط، وهذه التصديات المسترسلة ياسين، مرفوع الكرة هنا الإبعاد، لحظات يزداد فيها ضغط الكنديين مع اقتراب نهاية هذه المواجهة، لازلت الكرة عند كندا، مرسلة طويلة إلى الأمام، صراع الرؤوس، في خطأ في خطأ في خطأ في خطأ في خطأ، منتخب المغربي في جميع الأحوال ويعرف 1-0 في هكذا ظروف أنت تلعب بالنار، لكن شوف مزراوي صراحة صراحة صراحة صراحة، يعني ماذا سأقول صراحة، ما خليت لي ما نقول مزراوي، رغم الألم ورغم التعب، والله صدقوني مزراوي يقول لك أنا مستعد حتى لو أكمل المباراة برجل واحدة، حتى لو أكمل المباراة برجل واحدة، لأنه ألعب بعقلي وألعب بقلبي، قلبي قبل عقلي، نعم، ولكن الجانب البدني كذلك مهم. أنا حبيت فقط نقول بأن مزراوي رغم التعب والألم والإصابة اللي تعرض لها، ولكن يواصل المشوار، فعلا يقف كالجبل الشامخ، صعب أنك تكسره، صعب أنك تكسر إرادته، وفعلا هؤلاء هم المغاربة، صعب أنك تكسر إرادتهم وعزيمتهم، دائما حاضرة عندما يكونوا لحمة واحدة، جمهور ولاعبين ومسيرين، الكل نعم ملتحم من أجل أن يشاهد فرحة وانتصار وعبور وتأهل إلى الدوري القادم إن شاء الله. ستلعب الضربة الحرة لفائدة المنتخب الكندي، صعود مجموعة من اللاعبين الآن، هي لحظات عصيبة نتمنى تمر بسلام، الأمامية لهذه الكرة لازالت كندية في محاولة لرفعها، العرضية الرأسية العيناوي الأقرب بعد ذلك، أين الهجمة المرتدة؟ عادت كندية مجددا، هكذا يضغطون، هكذا يهاجمون، وهكذا هي الاختبارات الدفاعية للمغاربة، يحاولون الاستئساد والإبقاء على الشباك نظيفة في انتظار الضربة القاضية وفي انتظار الهجمة المرتدة. هنا ممكن الهجمة المرتدة، هنا ممكن الهجمة المرتدة، سير سير أخويا سير، سير أخويا سير، ما غتبقى غير الخير، الخير الخير يا إبراهيم، الخير يا إبراهيم، مرر جول جول جول جول جول عالمي، جول عالمي، جول عالمي من لاعب عالمي، هؤلاء المغاربة، سير سير سير، ما تلقى غير الخير، والخير تبارك الله معاك يا أسود، 2-0 دام منتخب المغرب الغالي الغالي المغرب مصدر الفخر والعزة، ودامت الأسود شامخة، هكذا كان الثاني، هكذا كان الثاني، يقربنا من الانتصار، النحلة ناحي والبقية يتعملقون، لمسة المبدع تظهر من جديد، هكذا دائما نقول، هدف يليق بعظمة المونديال، هكذا أناحي يعلن عن نفسه بطلا في هذه المواجهة، أناحي يعلن عن نفسه في المواجهة، الباس رائعة، الخير قدامك يا إبراهيم، المهارة، التمريرة، في منتهى الروعة، هذه لحظات، هذه لحظات للتاريخ، هذه لحظات للتاريخ، هذه لحظات تدون، هذه لحظات تسطر في صفحات الكرة المغربية، عندما يفعل الأسود وعندما يتألقون، الشباك أمامك يا أناحي، الشباك أمامك يا أناحي، نعم ابتسمت الشباك مرة أخرى يا أناحي، ابتسمت الشباك احتفاء بالكرة المغربية، فعلا التاريخ يدون اسما جديدا في سفر الخالدين، في سفر المغاربة، هنا في هذه الرحلة المونديالية، الكرة في وسط الميدان، 2-0، يا سلام على الجول، يا سلام على الجول، يا سلام على الجول، يا سلام على الجول، يا
1: يا سلام على الجول، واي جول، واي جول! كرة ترسل إبراهيم عطراسيس ناحي في الإناء، كرة في وسط الميدان، عادت كندية حداري من التسديد، التغطية بعد ذلك، برافو شمس الدين الطالبي خرجها، المرتدة لم تكتمل، عادت مرة أخرى كندية في لحظة، بونو يا بونو يا بونو يا بونو يا بونو، برافو. إذن دخل هنا شافي بيرك في هذه اللحظات، كرة إلى أمام وحاول فيها بعد ذلك هنا لشافي بيرك، لمسة في منتصف الميدان، كندية ملعوبة، ردوا بالكم ردوا بالكم من الجهة اليسرى العرضية، خرج بونو، نعم بونو بيوتور يلعب الكرة، يلا الثالث، يلا يلا يلا أوناحي، سير سير سير سير سير سير، عندك المجال، العرضية راح للجول، العارضة والعارضة تحرم رحيمي من الكرة الثالث، معلش يا رحيمي تموضعك كان ممتاز خيالي رحيمي، لكن تمريرة من أروع ما يكون، وصلت كندية على جهتي اليسرى، هنا اللمسة، هنا الحطة، هنا العرضية، هنا الإبعاد، العيناوي خرجها، مبدأ السلامة والأمان هنا في الكرة الماضية، خرج كرة، شوف شوف شوف ما فيهاش تسلل رحيمي، ما فيهاش تسلل رحيمي، هذه الضربة الحرة لفائدة المنتخب الكندي، بونو يتصدى، بونو يتصدى، والحكم يصفر خطأ فعلا، حكم كان في تدخل، كان في تدخل، كان في تدخل في اللقطة الماضية، هذه الإعادة، هذه الإعادة مجددا، رائع يا بونو، خيال يا بونو، بطول يا بونو، أنا شخصيا تعطيني ثقة كبيرة يا بونو. هنا الكرة وصلت على جهتي اليسرى، ملعوبة في اتجاه شمس الدين الطالبي، رجعت كندية مرة أخرى، الطريق إلى المونديال يتواصل إن شاء الله، الكرة تلعب الجانبية بسرعة، أوستاكيو أوستاكيو يغطي بعد ذلك رضوان، رجعت مغربية حلحال، برافو، يلعب للأمام رحيمي، التمريرة، يلا يا دياس، سير يا دياس، رحيمي في الانتظار، هو هو هو جول، هو جول، هو جول، رحيمي يطلق رصاصة الرحمة، رحيمي يطلق رصاصة الرحمة، وينهي الأمور ويطير في المغاربة نحو ربع النهائي، يا سلام يا رحيمي، دام منتخب المغرب الغالي مصدر الفخر والعزة، ودامت أسود الأطلس ينزارون مرة أخرى، هي أهداف تليق بعظمة المونديال، هنا الإبداع وهنا الأهداف، الله يا رحيمي، رحيمي أطلقها، رحيمي أطلق رصاصة الرحمة في هذه اللحظات، هات الصورة، هات هات الإعادة، هات، خلينا نستمتع، خلينا نشوف كيف كانت الهجمة، حقك تفرح يا رحيمي، حقك تفرح يا رحيمي، نعم بأقدام ثابتة وعزيمة كبيرة تصنعون المجد وتكتبون التاريخ، لتثبتوا مرة أخرى للعالم أن المستحيل ليس مغربيا، إبراهيم الله، أسيست أسيست بدقة، رحيمي في طريقك، طريقك للشباك، عاشق الشباك، عاشق الشباك يا رحيمي، 3-0 موروكو، نعم المغرب، ماروك، مارويكوس، شكرا لكم يا أسود، ترمير ترمير ترمير ترمير ترمير، أسود في اللون رحيمي، برافو برافو، شكرا لك على هذا الأداء. إذن انتهت الحكاية اليوم، ولكن المشوار لم ينتهي بعد، والمشوار سيتواصل في هذا المونديال، بعد لوحة فنية وبعد أداء كبير في هذا الشوط الثاني، إبراهيم اليوم مبدع، برايم مولع، لاسيست يحضر، هكذا النهاية السعيدة، وهكذا نعم سيتواصل مشوار. عنوان اليوم: سطعت شمس المغرب لتذيب ثلج كندا ولتعبر في طريق سالك إلى ربع النهائي. في كل مكان وزمان نقول: دام منتخب المغرب الغالي مصدر فخر وعزة، ودام أسود الأطلس ليواصلوا نعم مبارياتهم البطولية. مبروك، مليون مبروك للمغرب وصولوا إلى ربع النهائي.

دور 16 من كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

0: من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا نقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توفيق، وللجماهير جماهير، وللنتائج مستجدات، وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: سويسرا. كولومبيا. دور 16 من كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء حصريا على قنوات بي إن سبورتس ماكس و بي إن 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

0: يبحثون عن الدخول عن الاختراق. منتخب فرنسا باركولا في كرة لكن طالت بعيد الكرة من ديمبلي إلى خارج الملعب إلى ركلة مر. حاولت الاختراق بالكرة الطولية كرة ديمبلي كوندي يلقي الكرة عن طريق كيليان بابيت يمرر كرة باتجاه ديمبلي. ديمبلي يحاول ديمبلي في كرة مازال عودة إلى مانو كوني من ديمبلي لكوني كوني كوني كوني والتصويب لكن إلى خارج الملعب. خطيرة كانت الكرة التسديد من خارج منطقة العمليات قد يكون حلا بالنسبة لفرنسا وهنا أولى التسديدات عن طريق مانو كوني. كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الفرنسي الذي سرعان ما يستعيد الكرات. منقولة كرة تتحول مرة أخرى لمنتخب باراغواي. تقدم من الميرون عند كرة يتقدم في اليمين باراغواي في كرة الميرون في انطلاقة الميرون في محاولة الميرون هذه المين عرضية تأتي لكنها من كوندي قطعت. عادت للمنتخب الباراغواي يعني من جديد لمسة في وسط الميدان للباراغواي سريعة هذه الكرة من أجل أن تحين لحظتهم. تصويبات الكرة قوية لكنها إلى خارج الملعب. نعم في مثل هذه الكرات في مثل هكذا لحظات يريدون أن تحين لحظتهم وأن يسجلوا الهدف الغالي لهم في هذا اللقاء. منتخب باراغواي مثل ما فعل أمام منتخب ألمانيا. كرة تصل طويلة ملعوبة كرة عن طريق براكي باركولا يتقدم باركولا لكن كرة تطالت وتحولت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى عند الحارس أورلاندو خيل. ركلة مرمى لمنتخب الباراغواي. باراغواي في تاريخها هدف وحيد في الأدوار الإقصائية. نعم ذلك الهدف كان في المباراة الماضية أمام منتخب ألمانيا. أنا قلت بأن هذه المباراة الخامسة في الدور ثمن النهائي وفي كل المباريات الأربعة الأخيرة لم تسجل على مستوى الدور ثمن النهائي لكن سجلت في دور 32 أمام منتخب ألمانيا. كرة منقولة من اليمين عن طريق ديمبلي يحاول فيها عثمان لمسة من بطل أوروبا وعد ذلك عن طريق ديسيب عرضية عثمان طالت وتحولت لمصلحة المنتخب ولمنتخب باراغواي. كرة منقولة من جانب إخوان خوسيه كاسيرس. التغطية بتعود الكرة مرة أخرى فرنسية تمريرة من رافيو لمسة إلى براتي باركولا في محاولة باركولا مازال يسقط لاعب باراغواي يستعيد لاعب باراغواي لكن الكرة إلى خطأ يصفر الحكم. تنتشر في اللقطة الماضية تنتشر حكم الأوزبكي وهو ثاني حكم أوزبكي في تاريخ كأس العالم بعد إرماتوف. إرماتوف أكثر حكم أدار مباريات في تاريخ كأس العالم. نعم إرماتوف حكم الأوزبكي اللي حكم حتى مونديال 2018 حكم 11 مباراة في كأس العالم. هذه الكرة الأخيرة من ديمبلي كرة من خلال خطأ لمصلحة منتخب باراغواي عن طريق حارس المرمى الحارس أورلاندو خيل. وصلت هذه الكرة طويلة ملعوبة كرة في اليمين بالرأس لكنها تتحول من لوكادين كونيف يصبر يتحصل على خطأ. خطأ كان موجود من ماتياس جالارزا في اللقطة الأخيرة لمنتخب فرنسا. ماكيليلي طبعا الأساطير الموجودة. كرة منقولة صول بعد ذلك في الطرف الأيمن من جديد لمصلحة منتخب فرنسا. أوليسي منقولة كرة في وسط الملعب عرضية الآن ترسل عالية بالرأس عن طريق كيليان مبابي لكن إلى خارج الملعب. كيليان مبابي كاد أن يفعلها وكاد أن يسجل الهدف الأول. ما لم ينجحوا فيه في الأرض أرادوا أن ينجحوا فيه في الأجواء. الكرة العرضية باتجاه كيليان لكن الارتقاء من كيليان. طبعا كيليان مبابي لا يسجل كثيرا بالرأس لكنه يريد أن يسجل بأي طريقة. نعم كيليان مبابي لاعب مختلف او لاعب مختلف في بطولة كأس العالم. كيليان مبابي كرة منقولة لمنتخب باراغواي تتحول الى خارج الملعب الى رامي التماس. في كأس العالم مبابي مختلف عن اي نسخة من مبابي. تشعر ان كيليان مبابي مارس كرة القدم فقط من اجل كأس العالم. نعم ارقام المرشحة لأن تزيد أكثر وأكثر. 18 هدف في 18 مباراة يا له من رقم. 18 هدف في 18 مباراة. اليوم مباراة 19 في بطولة كأس العالم. كيليان مبابي كرة منقولة في وسط الملعب تلعب هذه الكرة بعد ذلك عن طريق الرابيو. الرابيو باتجاه ويليام صليبة نقلة في وسط الميدان منقولة باتجاه أوباميكانو نقلة بعد ذلك في اليمين ديمبلي. ديمبلي في لمسة في تمريرة لكنها كانت خاطئة يستعيدها منتخب باراغواي. تلعب الكرة في وسط الملعب من جديد أوباميكانو تمرير في وسط الميدان مرة أخرى لمسة بعد ذلك من ديمبلي. يا أوليسي تفويت بشكل ولا أروع من أوليسي. تشعر أنه يتعامل أوليسي مع كل المباريات التي يلعبها هو يدخل ليستمتع هو يدخل ليستمتع ويمتع معه الجميع. أوليسي ما بين كاسيرس وكيليان مبابي. أوليسي على تنفيذ ركلة ثابتة لمنتخب فرنسا. فرنسا تشعر بأن الهدف تأخر. فرنسا تشعر بأن صمود الباراغواي طال. هنا من أوليسي عرضية الكرة تبعد تشتت من دفاع باراغواي في المرة الأولى من كاسيرس في المرة الثانية المدافع الآخر بل لاعب خط الوسط كوباس هو من أكمل الإبعاد في اللقطة الأخيرة. ركلة ركنية فرنسية ديمبلي يسير كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وميكانو بالراس لا كونتي والتصويبة تاتي ولكن حارس المرمى. هذه أول تسديدة لفرنسا في المباراة. هذه أول تسديدة لمنتخب فرنسا على مرمى الحارس أورلاندو خيل. سبب في اللقطة الأخيرة للمدافع بينما أورلاندو خيل تمكن من الكرة الأخيرة كأس كرة اللاعب أوليسي. هنا كيليان مبابي محاولة تسريع اللعب في هذه اللحظات وصلت إلى ديمبلي. ديمبلي ديمبلي والهدف في الأول يضيع. كاد أن يفعل عثمان كاد أن يسجلها ديمبلي في اللقطة الماضية لكن قبل تسديدة ديمبلي هناك خطأ كان موجود لكيليان مبابي. هذه الكرة شاهدوا كيف المدافع هنا من أمام كيليان مبابي. شاهدوا هنا لاعب منتخب باراغواي ماتياس غالارزا من أمام كيليان مبابي. وفي الأخير قد يسجل لفرنسا من هنا الاستلام التحضير من كيليان أو من باركولا لكن صفرة الحكم تأتي تعلن نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء لا أهداف وهو ما يريد غوستافو ألفار. وألقاكم انطلاقة الشوط الثاني. إذن ما بعد العد التنازلي ينطلق شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. باراغواي بنفس العناصر بنفس الأسماء على يمين الشاشة. منتخب باراغواي يلعب في حراسة المرمى أورلاندو خيل جونيور ألونسو عمر ألديريتي هناك غوسابو غوميز غوسابو فيلاسكيز خوان خوسي كاسيرس ماتياس غالارزا هناك أندريس كوباس وديوغو غوميز وكذلك ألميرون بالإضافة لسيسو بالنسبة لمنتخب فرنسا على اليسار مينيون في حرس المرمى، كونتي وباميكانو، ويليام صليبا، لوكاتين، هناك مانو كونيب، هناك أدريان رافيو، هناك مايكل أوليسيب، عثمان ديمبليب. أوليسيب يلعب كرة إلى كونيب، ما زالت فرنسية. رافيو التصويب لكن بعيد الكرة الماضية، ركلة مرمى. أعتقد أن رافيو أكثر من سدد لمنتخب فرنسا. والله وين تسديداتك يا بوغبا، وين تسديدات بوغبا؟ الكرات التي تراها وكأنها سهم في مرمى منافس منتخب فرنسا. أتتذكرون مباراة سويسرا أمام منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2021 وهدف بوغبا رغم خروج فرنسا من تلك البطولة أمام سويسريين؟ لكن فرصة للباراغواي خطيرة من ميغيل ألميرون والتسديد لكنها إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى أو ركلة ركنية. الباراغواي تريد أن تضرب ضربتها، الباراغواي تريد أن تحين لحظتها، الباراغواي تريد أن تحين اللحظة التي كانوا يبحثون عنها. الباراغواي المنتخب الذي يريد أن يسجل في هذه اللحظات، منتخب الفيروخا هنا أمام فرنسا، هنا أمام منتخب يعتبر هو المرشح الأول للظفر بهذه البطولة. من ركلة ركنية كرة ستنفذ لمنتخب باراغواي. يتقدم غوسابو فيلاسكيز، يتقدم عمر ألديريت، كرة من ركلة ركنية ستنفذ. الباراغواي، كل الباراغواي الآن خلف هذه الكرة يا ألميرون، ألميرون على التنفيذ، ركلة ركنية للباراغواي على يسار مينيوم. هل يحين الموعد يا باراغواي؟ عرضية ترسل بالرأس إلى حارس المرمى يتصدى، لكن ما زالت والخطورة مستمرة من الطرف الأيسر، محاولة في الأخير من أوباميكانو، رمية تماس لمنتخب باراغواي. الرمية الجانبية، جماهير الباراغواي هنا في فيلادلفيا ستاديوم. كرة من ركلة ركنية ستنفذ بحثا عن ما كانوا يبحثون عنه، لكن مينيوم تصدى في هذه الكرة، يسرع اللعبة، يلعب لك كرة طويلة، راح كيليان، راح السهم القاتل، كيليان بعد. هو كان يبحث عن هذه اللقطة، اي نعم هو كان يبحث عن هذه اللقطة. الكرة من الركنية نفذت سريعة، فرصة وتصويب ولكن الى خارج. شاهدوا المنتخب الفرنسي ما صدق ان لاعبي باراغواي بعيدين عن مرمى الحارس اورلاندو خيل. صابت الحارس اورلاندو خيل. لقطة الاخيرة، وهذه الكرة اللي كان فيها مطالبة بوجود لمسة يد على كيليان امبابي. هذه الكرة في البداية كان فيها لمسة يد على كيليان امبابي، خوان خوسي كاسيرس كان يتحدث مع حكم المباراة. وسرعة بالنسبة للمنتخب الفرنسي في التنفيذ، ديمبلي والتسديد لكنها إلى خارج الملعب. يعني بأي طريقة منتخب فرنسا يريد أن يسجل أمام الأبواب المغلقة؟ دعونا نقول نعم، هي أبواب مغلقة من جانب منتخب باراغواي حتى الآن أمام المنتخب الفرنسي. صعوبة كبيرة جدا على مستوى هذا التنظيم الدفاعي وخيار هذا الرجل غوسابو ألفارو. في تصريحاته قبل هذه المباراة طالب الجميع بالتركيز وقال بالحرف أن الإنجاز لم يتحقق بعد، وأن باراغواي لا يكفيها إقصاء ألمانيا، باراغواي تريد أن تقصي فرنسا. هذه كرة كيليان امبابي، نعم كان يبحث عن هذه اللقطة، منتخب فرنسا كان يبحث عن هذه اللقطة، ومينيوم هو من أرسل الكرة الأخيرة باتجاه كيليان امبابي، من كاد أن يسجل هدف السبق وهدف التقدم وينجح فيما لم تنجح فيه أو فيما لم تنجح نعم في فرنسا في الشوط الأول من هذا اللقاء. سيستانف في اللعب امبابي، يريد أن يحسب بدلا من حكم اللقاء السيد تانتاشيف. الحكم الأوزبكي، حكم اللي أدار مباراة النمسا والجزائر وأدار مباراة المغرب كذلك ومنتخبي اسكتلندا. هذا هو أورلاندو خيل، يرسل كرة طويلة تعود مرة أخرى في وسط الميدان لمنتخب فرنسا. عودة من جانب رابيو، رابيو إلى لوكادين، لوكادين ينقل الكرة من اليسار لكنها بتعود مرة أخرى إلى خارج الملعب، تماس لمنتخب فرنسا، رمية تماس لفرنسا. يعني من يتابع الباراغواي يعذر الباراغواي على الطريقة التي ينتهجها المنتخب الباراغوايي. نعم، لماذا؟ صعب جدا أن تجاري منتخب فرنسا، وصعب جدا أن تجاري هجوم منتخب فرنسا، وبالتالي بالنسبة للمدرب غوستافو ألفارو هي الطريقة الأنسب. كرة منقولة عن طريق باركولا، عودة إلى الخلف من كوني، التسديدة لك الحارس المرمى، ياهي تسديدة، وكأنه سمعني وأنا أتحدث عن تسديدة بوغبا أمام سويسرا وأراد أن يحاكي تلك التسديدة بتسديدة تصب لمصلحة الفرنسيين في اللقطة الماضية. كوني، والله تقريبا من نفس المكان، كرة بوغبا أمام سويسرا قبل 6 سنوات، هنا أراد أن يحاكيها كوني. طرف الأيسر باتجاه جزر دوي، المرور والتقدم، الوصول، يا عيني كان يطالب بركلة جزاء لكنها مرتدة، المرور راح، تقدم فيها ميغيل من أمام ويليام صليبة في اللقطة الماضية، صليبة قال له قف فقد أوقفت الكثير وأوقفت ما هو أصعب منك يا المرور. جزر دوي اللقطة، هل كانت تستحق ركلة جزاء لمنتخب فرنسا؟ لقطة ديزيري دوي، الفرنسيون يطالبون بركلة جزاء. هذه اللقطة، هذا المرور الأول، هنا، هل كان تدخل دييغو غوميز يستوجب ركلة جزاء لمنتخب فرنسا؟ هذه اللقطة شاهدونا بهذه الصورة. عموما إلجز تانتاشيف هو من سيقرر. نعم، تانتاشيف يعود إلى تقنية الفيديو، هناك احتمالية والكرة حقيقة فيها شك لديزيري دوي، هل كان يستحق ركلة جزاء في هذه اللقطة؟ نشاهد هنا اللاعب دييغو غوميز من أمام ديزيري دوي يطلب تسريع اللقطة. السيد إلجز تانتاشيف الحكم الأوزبكي، هذه اللقطة أمامك وسنسمع الآن ماذا يقول تانتاشيف. نسمع.
1: After the off-field review, number 8 of defender Trich, attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
0: ما كانت تنتظره فرنسا وما كانت تخشاه الباراغواي، ركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء لديزيري دوي في هذه اللقطة، هنا كان التدخل موجود. أنا قلت لا أسبق الأحكام وأدع الحكم للسيد إلجز تانتاشيف لأن التدخل كان موجود، لم يكن ادعاء للسقوط. هنا كيليان مبابي رياح الفرنسيين، نعم، بعدما كانت واقفة وهبت رياح الفرنسيين، نعم، بعدما أوقفتها باراغواي، كيليان مبابي يسجل هدف السبق، هدف التقدم لمنتخب فرنسا، فرنسا هدف، باراغواي لا شيء. لاحق فرنسا يعادل سابق الأرجنتين كيليان مبابي، 7 أهداف في بطولة كأس العالم. نعم، من علامة الجزاء أمام باراغواي بالقدم اليمنى، انتظر تحرك حارس المرمى هنا في صورة، اختارها على اليسار، الحارس اختار اليمين، فرنسا وكرة الهدف الأول، والكرة اختارت الفرنسيين. نعم، الهدف الأول لفرنسا، هدف السبق لمنتخب فرنسا بعدما كان المنتخب الباراغواياني صامدا، لكن وقع في المحظور حينما دخل جزر دوي الذي حرك المياه الراكدة. منتخب باراغواي يريد العودة في النتيجة، يريد أن يصعد إلى الأمام. كرة منقولة من الطرف الأيمن، الكرة مقطوعة لفرنسا، وفرنسا في كرة الخلاص، فرنسا في القافية، فرنسا في القافية، كيليان في القافية، الله يتصدر لسيف، بتعود الكرة من جديد، وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن من مايكل أوليسيف. خطيرة كانت كرة كيليان مبابي، لكن تصدى لها حارس المرمى أورلاندو خيل. مانو كونيب يلعب كرة إلى كيليان مبابي، كيليان مبابي يحاول فيها، ما زال عودة إلى الخلف، تمريرة يوصل الملعب، اللمسة عن طريق اللوكاتين، عودة إلى الخلف باتجاه ويليام صليبة، وصلت الكرة من رافيو كونيب، يستمر منتخب باراغواي بعدم إحراز الأهداف في الدور ثمن النهائي، لم يسجل للمباراة الخامسة في الدور ثمن النهائي. شاهدوا عدد التمريرات، يعني تقريبا ما يصل إلى 4 أضعاف ما بين فرنسا وباراغواي، بالتالي تباين كبير جدا في كل شيء تقريبا ما بين منتخب اختار أن يدافع بينما الآن يهاجم، بينما الآن يهاجم، يهاجم، يسدد وحارس المرمى يتصد. اختار أن يدافع ولكنه أراد أن يقول وللهجوم أوقات. وصلت هذه الكرة بالرأس، أوليسي، يا هي كرة ديزيري راح دوي دوي دوي، ما زال مبابي، ما زال، والهدف، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أورلاندو خيل قال لا، أورلاندو خيل قال أنا موجود، ما دام الأمل موجود أنا موجود. تصدى حارس الباراغواي، انسجلت الباراغواي هدف التعادل الآن، فمن سجل الهدف ليس المهاجم بل سيكون الحارس أورلاندو خيل. بطاقة صفراء على أوليسيف، بطاقة صفراء على أوليسيف في اللقطة الأخيرة، تدخل كان من أوليسيف، لكن أي تصدي أورلاندو يا خيل، أي تصدي أورلاندو يا خيل، حارس مرمى باراغواي. هذه اللقطة اللي فيها هو من غيره جالارزا، بينما هذه التسديدة وهذا تصدي من أورلاندو. بينما كرة منقولة لمنتخب باراغواي، وصلت هذه الكرة، ديزري دوي يحاول أن يمر، لكن الكرة بتعود مرة أخرى. خطأ كان موجود في الكرة الأخيرة. طبعا هناك من توقع المباراة أن تكون بهذا الشكل، كرة من حارس المرمى، وفي هذه اللحظات تأتي صافرة حكم اللقاء. يا أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، فرنسا تعبر لكن ليس بسهولة أمام منتخب باراغواي. فرنسا هذا، باراغواي لا شيء، فرنسا المغرب في الدور القادم. مباراة في نتائج، أرجو لكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

العالم يتابع ليلا ونهارا. كأس العالم فيفا 2026 يدخل أكثر مراحله إثارة، وكل مباراة قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن. أكثر من 17 ساعة بث مباشر، 18 مراسلا لتغطية الحدث الأضخم، نجوم يرافقونكم في التحليل لأعطائكم أدق التفاصيل. عيشوا معنا كأس العالم فيفا 2026 حصريا على بي إن سبورتس الإخبارية. فرنسا

0: ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K 8DR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية
1: عروض الصيف أصبحت أكثر إثارة مع توفير أكبر. اشترك في عروض الصيف، شاهد كأس العالم فيفا 2026 واحصل على باقة سواء لمدة 12 شهرا أو باقة تميز لمدة 3 أشهر مجانا. ومع بي ان كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
0: النرويج انجلترا ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K 8DR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

هذه الكرة تصيد. إيزيدور يسجل مرة أخرى لمنتخب هايتي. إيزيدور صراحة هدف رائع لإيزيدور.

0: الكرة ما زالت قائمة للبوسنة من هذه المسافة. التصويبة تأتي والهدف الأول، هدف أول رائع لمنتخب البوسنة. كريم آلاي بيكوفيتش يحرز أول أهداف في المباراة.
1: هنا إيلانجا، إيلانجا يحاول، لازال منتخب السويدي. الله الله، من تعود أن يكون قائدا للجيش كيف لا يظهر اليوم؟

كيليان امبابي يلعب الكرة في اليمين، فيها الانطلاقة، هنا كيليان، تصويب، الله الله الله، جول أول لفرنسا، ضربة أولى من جانب كيليان امبابي، ويا لها من طلقة. يا لها من ضربة، يا لها من ضربة، يا كيليان، يا امبابي الذي يحلق في سماء المونديال، يحلق في سماء كأس العالم.

0: هذه التلاتة. هنا عثمان، هنا عثمان قوي. الله ما هذه الروعة. فرنسا تضرب الفايكنج والرسالة تصل للجميع.
1: أمر سيكون في غاية الأهمية. الله الله الله الله الله الله الله البديل. ومن أول لمسة، من أول لمسة لاعبي منتخب السنغال بابا جاي.
0: الضربة قد تأتي، الضربة قد تأتي في أي وقت، في أي وقت، في أي وقت.

0: رونالدو يتكلم يا أيها التاريخ، ضع رونالدو هنا هدافا للبرتغال.
1: ممكن التسديد، خطيرة والجول.

دبي كرة طويلة عالية إلى الأمام، كرة فيها استلام ممتاز، جميلة العرضية، كرة العودة، الله الله في طريق العودة.

خلص الفارق. للأرجنتين في كرة ما زالت عرضية تأتي. الله فليفتح التاريخ ذراعي. فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كوس العالم على مدار التاريخ. ليون ليون ليون ليون ليون.

الله. ساموراي ممتع، ساموراي مرعب، ساموراي رائع، ساموراي

المنتخب الياباني في هذه اللقطة. التسديد والهدف الثاني. الهدف الثاني للمنتخب الياباني عن طريق 18 أويدا.

مرة تانية محمد صلاح، هي لعبتك هي لعبتك، تمريرة هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك هي لعبتك، ولا يهمنا صلاح عندنا، هي لعبتك يا عيني يا عيني يا عيني.

هذا الفريق الذي يصل الآن لأن يكون كرة بمحاولة. الله الله الله الله الله الله الله الله، هدف يأتي رابع.

ما زالت ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو هو ومن غيره هو ومن غيره الأولى لم تدخل الثانية هنا تدخل ليونيل ميسي هداف التاريخ

دع الجميع يلتقط أنفاسه، دع الجميع يستجمع كلماته ومفرداته يا ليون. جماهير أرجنتينية هنا تسعد، جماهير أرجنتينية هنا ترتاح.

على جول، الله على ضربة، الله على عودة عن طريقي بيرهالتر.

0: انطلاقة يرزبال، سرعان ما استعادوها، سرعان ما استردوها، ووصلوا أولا. يا الله يا الله يا الله يا الله، مرة أخرى هو يامال. لامين يامال يسجل الهدف الأول للمنتخب الإسباني في 10 دقائق فقط.
1: من هذه المباراة كرة واصلة هنا، شوف المرتدة، شوف السرعة، شوف الانطلاقة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، طيارات طيارات طيارات طيارات النرويج. إنه القائد، إنه الكابتن، إنه هالاند.

0: من قال أن الأسود تستسلم؟
1: إيتو كرة يابانية خطيرة وفرصة للرباعية خطيرة بالرأس والهدف الرابع. الهدف الرابع عن طريق اللاعب أويدا. هدف الرابع من أويدا.

والطالبي ويزاك شرب عليه ويحط الكرة الهدف الثاني. مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول. هدف ثاني السامخ يتحمل مسؤولية هذا الهدف الثاني.

التشيكي، المنتخب التشيكي سجل. المنتخب التشيكي يعلن عن التقدم.

0: هذه محاولة الله لأنهم الألمان لأنهم الألمان لا يستسلمون. لقد عادوا بهدف التعادل.
1: بالوغان ألدنتي بالوغان رالق وسدد يا ولد يا ولد حلوة حلوة هدف ايه من جانب بالوغان. بالوغان احد الاسلحة الامريكية. تضرب بقوة بثلاث أهداف في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع في شوط أول أمريكا بالثلاث.

0: يلعبها في المرمى. الله الله الله، يا لها من ختام، او يا له من ختام، ويا لها من نهايه لالمانيا. سبعه الان للمنتخب الالماني.
1: كرافنبرغ والعرضية فرنسية. الله الله، جنيران هولندا. في شباك اليابانيين عاصفة هولندا.

0: وهنا انجلترا تحضر والكرة الله الحظ يبتسم للشجعان تذكروا ذلك الحظ يبتسم للشجعان الكرة الإنجليزية الله
1: خطورة للإكوادور تصويبة الله الله أخيرا فتحت الأبواب الهدف الذي رفضه الجميع دخل شباك ألمانيا
2: في هذا المونديال هذه كرة عثمان تصويب الله الله الله جول لفرنسا قاسية من الديوك

0: في هوستن في ملعب انرجي ستاديوم مجريات المباراة الثانية للسويد ولهولندا في هذه المجموعة.
1: هذه العرضية لاستعادة الأيام يا طواحين. Providing the angle and the cross is there and Robbie's there again.
2: He's got one already. He's got two now. Isak onto Anthony Elanga. Chance to pull one back. Depay onto Somerville. Two in two games for Crescencio Somerville.

هذه اللحظات بيذات الأنظار تتجه إلى تورونتو في هذه المواجهة المنتظرة الأوروبية الإفريقية الألمانية منتخب الكوت ديفوار

0: كيو موندي في المراوغة الأرضية فعلها ليفوريوس.
1: Ball into a Tavares.

0: الله إنهم الألمان يا سادة.
1: Off the bench to make his mark.
0: هذه الألمانيا الكاو يا أولاد عاد يسجل من جديد.

0: الفلسطينيين مكملين بعضهم لبعض. المنظومة قوية، سواء الدفاع، الوسط، الهجوم. واضح ان المنتخب الامريكي جاهز لهذه البطولة بشكل كبير. نتكلم احنا عن ارقام، نتكلم عن مواجهات في دور المجموعات، انك انت تفوز على البرغواي بنتيجة 4-1، بعدها تفوز على استراليا. استراليا تعرف استراليا لعب في مباريات، المنظومة الدفاعية قوية بالنسبة لك، بالنسبة للمنتخب الاسترالي، ولكن انا قدرت افكك هذه المنظومة الدفاعية واسجل هدفين على المنتخب الاسترالي. ايضا كذلك المنتخب بوسنة والهرسك فاز 2-0. هذه النتائج وثقافة الفوز تعطي ثقة للاعبين في ارضية الملعب. فانا اشوف ان المنتخب الامريكي منتخب صعب هجوميا، ايضا كذلك يعتمد على الاظهرة بشكل كبير في الزيادة العددية. اللاعب فريمان روبنسون دائما لعيبة في النواحي الهجومية مساندين، والدفاع موجودين وحاضرين بقوة. فأشوف أنا أن المنتخب الأمريكي متكامل الصفوف كقوة، والأهم من ذلك هي ثقافة الفوز. أمين، ثقافة الفوز مهمة جدا. الحالة المعنوية للاعبين كبيرة في نفوس اللاعبين المنتخب الأمريكي، أيضا مع وجود ورجوع المهاجم اللي من المفروض أنه ما يكون موجود اليوم. هذا كلها عوامل كده هي إيجابية. المنتخب البلجيكي راح يعاني، راح يعاني في حالة إذا ما لعب بالأسلوب الدفاعي الصح. المنتخب البلجيكي مميز كعناصر، عند اللاعب اللي هو تيلي مانس قائد الفريق أمام السنغال مسجل هدفين، لاعب مؤثر في وسط الملعب. مع وجود دوكو إلا من المفروض أن يكون في أفضل حالاته. دوكو ذكرت أنه متراجع بدنيا وكمستوى متراجع، فمثل هذه المباريات لازم تظهر عناصر القوة، الإمكانيات الفردية لازم تظهر. دي بروين أيضا كذلك في جميع المباريات، دي بروين يطلع في الدقيقة في الشوط الثاني في الدقيقة 75 يغير. فلذلك وجود المستوى الفردي من هؤلاء اللاعبين مهم جدا، مع عودة لوكاكو. أمين، لوكاكو إذا كان في الحالة البدنية الصحيحة، لوكاكو ترى مؤثر بشكل كبير، مؤثر بشكل كبير. شاهدنا إحنا منتخب إنجلترا مع هاري كين، شاهدنا مع النرويج هالاند كيف مؤثر هجوميا. أيضا هذا لوكاكو كمحطة مميز إذا كان في حالة البدنية.
1: على سيرة هذا المنتخب البلجيكي الكابتن سامي سجل 9 أهداف، 8 منها في الشوط الأول يعني بعد الاستراحة. هل هذا نسميه بشوط المدربين وتعديلات في المراكز وفي الأسلوب، أم يمكن نسميه ميزة بدنية، أم أن المنتخب البلجيكي ديزل يحتاج إلى وقت للدخول في المباراة، أم ماذا برأيك؟
2: هو الأكيد حتى قبل مباريات المنتخبات الكل والمدربين يحضروا معناتها، يحضروا اللاعبين متاح. لكن ساعات اللاعب معناتها الإحساس متاعه والجانب الذهني مهم في كرة القدم. أكيد اللي يكونوا لما يشاهد ويتبع ويشوف مش كيما لما يمارس، لما يكون على الملعب، لما يقابل في مباراة ويكون موجود على الملعب، ثم اقتناع، ثم أشياء اللي هي داخلية على المستوى الذهني تأثر على اللاعب وتخليه معناتها متحمس ومؤمن، يكونوا بإمكانه معناتها تسجيل الأهداف، بإمكانه الفوز بالمباراة. وهذا حسب رأيي معناتها عامل مهم في كرة القدم، معناتها الإيمان بالنفس دايما، واللاعب يلزم دائما معناتها كل مباراة، كل حتى في التمارين دائما يلزم يكون يأمن ويلعب على الفوز. زاد كذلك حتى على مستوى الخبرات، يمتلك لاعبين اللي هما عندهم نضج تكتيكي، عندهم توجه، عندهم خبث كروي معناتها على مستوى عالي، معناتها يعرفوا نقائص الضعف، يعرفوا نقائص الخصم معناتها، خصوصا على المستوى المناطق الدفاعية. أكيد معناتها هذا يستغلوه بإعانة، أكيد يكون المدرب يعطي توجهات بين الشوطين لتغيير بعض الأشياء ممكن اللي شافها. الجانب البدني أنا ما ظنش ليكون المنتخب البلجيكي مميز بالجانب البدني، ممكن يمتلك هو المهارة خصوصا على الأطراف، ديوك ولا تروسار معناتها لاعبين بإمكانهم في الوان أجانست وان معناتها تجاوز أي مدافع. لكن
1: على مستوى المجموعة بدنيا لا،
2: صعب.
1: طيب رود، اتفقنا على أن هذا المنتخب الأمريكي متطور، سريع، صاحب جرأة، على مستوى الخط الهجومي كذلك فعال. برأيك ما الطريقة المثالية التي يجب أن يدخل بها رودي غارسيا، أن يفرض الشخصية بحكم الخبرة وعدد المشاركات عبر التاريخ والإمكانيات الفردية، أم ترك الكرة للأمريكيين محاولة ضربهم بالتحولات السريعة؟
3: I think the first half is
4: أعتقد أنه في الشوط الأول سوف يلعب على هجمات مرتدة، يريد أن يمتص الطراوة البدنية والجاهزية البدنية للأمريكيين. أعتقد أنه في الشوط الأول سوف يقبل اللعب، لأن الأمريكيين سوف يبذلون قصارى جهدهم لوضع الضغط المستمر على المنتخب الأمريكي. ولكن رودي غارسيا لدي الأسلحة، حينما يؤثر عامل إراق على لاعبين الأمريكيين فبإمكانه أن يقوم دوكو وكيفن دوبرويني ولوكاكو، لديه كثير من الأسلحة. أعتقد وأنه سيتحلى بالصبر في الشوط الأول، عدم قبول الأهداف، الحفاظ على نظافة الشباك. وإذا سار السيناريو على حسن ما يرى، فأن المنتخب البلجيكي سوف يبين الوجه الآخر ويفوز في المباراة. هذا سيعتمد على الإدارة التكتيكية للشوط الأول.
1: كابتن عماد، عندما قرأت وتصفحت عدد من المواقع والصحف وسائل الإعلام الأمريكية، وجدت أنه يتحدثون على أن هذا المنتخب الأمريكي لأول مرة يدخل ليس بصفة المنتخب المتطور الذي حقق مفاجأة بوصوله إلى هذا الدور، إنما بصفة المنافس الحقيقي الند للند القادر على إحراج المنتخب البلجيكي بخبرته بلاعبه.
0: شوف، من هو أول شيء لا تنسى أن البطولة في الولايات المتحدة، فمن الطبيعي راح يكون الاستعداد مختلف، راح من الطبيعي راح يكون اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب الأمريكي لهذه البطولة بيكون مختلف. لما نتكلم عن جودة لاعبين في تشكيلة المنتخب الأمريكي، فواضح يعني الجودة على أعلى مستوى. تكلم عن بداية قوية، أكيد أن المدرب أكيد له دور اليوم اختيار المدرب. تكلم عن ماوريسيو له خبرات، درب تشيلسي، درب باريس، درب توتنهام، درب أندية، فاستقطاب هذا المدرب أكيد أنه بخبرته هو ومكانته، أكيد أنه راح يكون هذه الخبرات راح تكون على أرض الواقع، راح تكون للاعبين تعرف كيف أنا أعرف كيف أتعامل مع هؤلاء اللاعبين وجودة اللاعبين، هو من مباراة لمباراة كيف أنا أقدر أن أنا أتعامل على مجريات المباراة أو شوطين المباراة. فلذلك البداية كانت قوية للمنتخب الأمريكي، فوز في جميع المباريات باستثناء المنتخب التركي، أيضا كذلك مواصلة العطاء والثبات في المستويات، هذا أكيد دلائل كبيرة أن المنتخب الأمريكي جاهز بنسبة 100%. جودة اللاعب الأمريكي جودة مميزة، ناهيك عن قراءة المدرب الانضباط التكتيك العالي على أرضية الملعب في المباريات، هذه كلها عوامل إيجابية تعطيك مؤشر للمنتخب الأمريكي بالفعل أنه جاهز لهذه البطولة، جاهز لهذه البطولة.
1: أجواء جميلة في سياتل ستاديوم في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ترقب كبير من الجماهير لظهور منتخب بلادها في مرحلة مفصلية، مرحلة جاءت بعد سنوات من العمل على تطوير كرة القدم في البلاد، واليوم يمكن أن نقول إن الثمار تجنى بوجود أمريكا بين أفضل 16 منتخبا في العالم ولا بعد مباراة واحدة من ربع النهائي. كابتن، قراءة في تشكيلة المنتخب الأمريكي، وهل يمكن من خلالها أن نفهم أو أن نرى الطريقة التي سيلعب بها هذا المنتخب؟
2: هو بتواجد مع الثلاثي الموجود على مستوى خط الهجوم، أكيد اللي كونوا بشي لعب الهجمات السريعة والهجمات المرتدة، أكيد اللي كونه هو الهوية ولا الإيدنتيتي معناتها الهوية الكروية اللي حب يعطيها بوكيتينو للفريق، وفريق معناتها بدنيا ممتاز، فريق متطور يحاول باش يضغط في مناطق الخصم، افتكاك الكرة في أوقات قياسية، واستغلال عدم توازن الخصم لما تفك له الكرة، أكيد اللي يكونوا الخصم باش يكون ماهوش متوازن في وضعيات غير متوازن. ما شفناش معناتها اختبار كبير للدفاع نظرا للقيمة متاع وسط الميدان، كذلك المهاجمين في افتكاك الكرة، مدافعين متاع المنتخب الأمريكي ممكن كان بالرغم أن يمتد يكون معناتها حارس على مستوى جيد، لكن ما شفناهمش معناتها ما لم يختبروا بمهاجمين او بمنتخبات معناتها اثرت عليهم على مستوى الهجمه السريعه ولا حتى على مستوى معناتها الهجمات المركزه، وهذا معناتها اليوم النجم نشوفه الوجه الحقيقي، خصوصا الخط الظهر الاخير على مستوى وسط الميدان والهجوم، نسبه الافتكاك وطريقه الافتكاك وسرعه الافتكاك هي واحد من مميزات معناتها
1: هاي التشكيلة بعجالة. كابتن،
2: تشكيلة المنتخب الأمريكي معناتها على مستوى حراسة المرمى باش يكون مات فريز، الجهة اليمنى الجهة اليسرى أنطوان روبنسون، قلب دفاع تيم رين، جنبه معناتها اللاعب كريس ريتشاردز، على الجهة اليمنى باش يكون أليكس فيرمان، وسط الميدان أدامس وبجانبه تيلمان، وكذلك اللاعب ويستون مكني. على مستوى الهجوم بولو جوم هو اللاعب اللي باش يكون كرأس حربة، بوليسيتش يكون دائما يا تحت المهاجم او لاعب على الرواق الايسر، وداست اللاعب المميز حسب رايي مع
1: تشكيله على الجهه اليمنى. هذا فيما يخص تشكيله المنتخب الامريكي. رود تشكيله المنتخب البلجيكي وعدد من التغييرات التي اجراها المدرب امام
5: كورتوا. اوف كورس فانتاستيك
4: كورتوا، حارس مرمى عملاق، لدينا كايبر ولدينا ايضا جوي اند كاستوين اند اونانا از باك از هولدنج، طبعا ولدينا مجموعه من اللاعبين مثل ما يسميهم، ولدينا اونانا ولدينا تيليمانز ولدينا تروسار يلعب كمهاجم وهمي، ولديهم أيضا لوكاكو الذي سيدخل في الشوط الثاني. أتمنى أن كتلك يمكن أن يسجل الأهداف لأنه مهاجم جيد، هو رأس، هو مهاجم وهمي وسيعتمد طبعا على تغذيته من قبل زميلي راسكن. أعتقد أن هذا التشكيل يحظى بالسرعة. لديك تروسار الجناح السريع، ودوكو أيضا يمكن أن يدخل في التشكيل في الشوط الثاني.
1: تابعنا قبل قليل كورتوا الذي لعب 19 مباراة في تاريخه مع المنتخب البلجيكي، وهو أكثر اللاعبين خوضا للمباريات وواحد من الأعمدة الأساسية للشياطين الحمر، يعول عليهم خصوصا في مثل هذه المباريات. دعونا نتوقف مع فاصل قبل أن نعود لنواصل.

0: صيفنا
1: على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: شجع وخلي التوصيل عليه. اطلب الحين.
4: The spine, the meeting point of the world by TMG Future Builders.
5: احصل على واحد من ست اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
6: المباريات جايه بالليل.
7: بيبسي نايت اديشن.
6: صح صح اكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
8: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
9: أنا زي.
10: لا لا لا.
11: الأخبار. خمسة أربعة. جاي جاي أهو.
12: كسبور. بروز لك أفضل حاجة.
13: إيه جاي كمان.
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
14: يا أخي شكرا على البيت. أجواء وجمعة خرافية.
15: وين الليز؟ خلصتوه؟
16: قلت لك ما يكفي بغالة الليل زيادة؟
15: محمد شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه.
17: غير ليز ما في كوره.

0: اسرع جدا
1: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعته
0: اطلب لكم اكل على ذوقي
2: خلاص راح اطمع عليك
0: كاساديه
2: وش ذا
0: كاساديه تيمون
3: بوريتو
4: انشيلاتس
3: توست تادس
5: هنجر ستيشن يناولك الاسيست الصح شجع خلي التوصيل عليه اطلب الحين
6: ما احب اسافر في الصيف
7: بس كذا الغير
8: خير اسافر تحت الشمس واشرب كرك عادي
9: ها براد
8: براد
10: كل شيء في قطر قريب من كل شيء
8: يا عيال هذه اعلى تحليق في العالم
11: يبا عادي نمدد يومين
12: بنمدد اسبوع

0: amiga.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: أسي؟
4: سين بالون أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
6: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أمامكم مشاهدينا مدينة سياتل وملعبها اليوم سيحتضن آخر مباراة له في هذه النسخة المونديالية 23 أمامكم سياتل ستاديوم الذي كما أشرت افتتح عام 2002 بسعة جماهيرية تقارب 67 ألف متفرج وسيكون غاصا بالجماهير في هذه المباراة. كلمة سريعة لكل محلل عن توقعك للسيناريو لهذه المباراة. والله
1: أنا أتوقع أن المنتخب الأمريكي راح يبدأ بداية قوية، راح يحاول لأن أساسا المنتخب الأمريكي مميز في الضغط العالي على المنافس، فأكيد النهج المحبب بالنسبة له هو أكيد أنه راح ما راح يتغير أبدا، وعنده عناصر القوة بولوزيتش وفولارين. المنتخب البلجيكي أكيد لازم خبرة اللاعبين لازم يكون لهم دور في المباراة اليوم.
0: إجمالا بين الرسمي والودي التقى المنتخبان 7 مرات، الكفة تميل للبلجيكيين ب6 انتصارات، ما يعني أن الفوز الوحيد لأمريكا على بلجيكا يعود إلى 96 عاما. كل الشكر لمحلل قناة بين سبورتس، الوقت داهمنا، أما الآن سنتحول إلى معلقي هذه المباراة زميلين حفيظ الدراجي وكذلك عمر الخضيري، إليكما الكلمة. فرجة ممتعة مشاهدينا.

واو. صباحكم سعيد، مرحبا اهلا وسهلا مشاهدي الافاضل الى سياتل ستاديوم في حضور جماهير غفير فاق 60,000 متفرج وحضور الطائرات الحربية من فوق ولاعبي المنتخب الامريكي من تحت مع جماهيرهم وعشاقهم الذين يأملون بلوغ الدور الربع النهائي من كأس العالم ويأملون تجنب ما حدث للمنظمين المشتركين للولايات المتحدة الامريكية كندا والمكسيك اللذان خرجا من البطولة في غياب لوكاكو الموجود في كرسي الاحتياط وبتشكيلة مغايرة على الأقل التشكيلة التي لعبت آخر مباراة بالنسبة للمنتخب البلجيكي. الشياطين الحمر في مواجهة الأمريكان في هذا الدور في مباراة يرتقب أن تكون قوية خاصة بعد الصعوبات التي وجدها المنتخب البلجيكي في مباراته في الدور 32 أمام منتخب السنغال عندما كان خاسرا بهدفين لصفر قبل 5 دقائق على نهاية المباراة. اليوم مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، خروج منتخب الولايات المتحدة أو منتخب بلجيكا. مباراة تلعب على وقع ما أثير من كلام حول فلوريان بالوغوم الذي طرده حكم المباراة وكان من المفروض أن يغيب عن اللقاء اليوم بسبب العقوبة الأوتوماتيكية المسلطة عليه، ولكن في نهاية المطاف هو موجود في التشكيل الأساسي. الحدث هو الحكم هذه المباراة خديم أدهم الحكم الأردني المحترم المهندس الذي اشتغل على نفسه كثيرا منذ سنوات طويلة جدا ليصل إلى هذا المقام ليشرف على مباراة في الدور 16 من كأس العالم 2026. نتمنى له التوفيق. منتخب الولايات المتحدة يلعب اليوم بمات فريتز في حراسة المرمى، على الجهة اليمنى فريمان، على الجهة اليسرى روبنسون، وسط الدفاع تيم ريم مع ريتشاردز، وسط الميدان تيلن أدامس، ملك تينيمان وويستون ماكيني، وثلاثي الخط الأمامي سيكون في الرواق الأيمن سيرجينيو ديست، في الجهة اليسرى بوليشيتش، ورأس الحربة فلوريان بالوغون المهاجم المثير للجدل قلب هجوم منتخب أمريكا اليوم. بلجيكا بتيبو كورتوا في مباراة رقم 114، على الجهة اليمنى كاستاين، الجهة اليسرى دوكاوبير، وسط الدفاع نغوي مع ميخيلي، وسط الميدان على غير العادة أونانا راسكين وتيريمانس القائد، لوكي باكيو على الجهة اليمنى، تروسار على الجهة اليسرى، وشارل ديكوتيلار رأس الحربة في الخط الأمامي في وجود الأرمادة الأخرى في كرسي الاحتياط المنتخب البلجيكي على غرار القائد كيفن دي بروين الموجود اليوم في كرسي الاحتياط رفقة روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى لاعبين آخرين تياتي على سبيل الحصر اللي كان شارك في مباراتين في 3 مباريات كأساسي مع المنتخب البلجيكي. هذا بوتشيتينو موريسيو المدرب الذي يقود منتخب الولايات المتحدة منذ سبتمبر 2024، تذكروا رافقنا كثيرا مع الإسبانيول وساوثهامبتون وتوتنهام وباريس سان جيرمان وتشيلسي. في الجهة المقابلة رودي غارسيا هو اللي درب المنتخب البلجيكي منذ يناير 2025 تقريبا سنة ونص هو مدرب للمنتخب البلجيكي. مباراة كما قلنا مفتوحة على كل الاحتمالات، حضور الجماهير هل سيكون له تأثير؟ هل سيستمر منتخب الولايات المتحدة كحصان أسود في هذه البطولة التي خرج منها العمالقة ألمانيا وكرواتيا والبرتغال والبرازيل، وخرج المنظمان كندا والمكسيك في انتظار منتخب الولايات المتحدة اليوم؟

10, 9, 8. ضربة الانطلاق أعطيت مشاهدي الأفاضل في هذه البداية من عمر المباراة. المنتخب الأمريكي على يسار الشاشة ونظير البلجيكي من هنالك على يمينه، وتصر في أول كرة تضرب في الجدار وتروح مباشرة عن الجهة اليمنى، فين هنا في اتجاه المدافع فريمان مدافع نادي فيا.